السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

هو بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

العاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك. منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق. لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال سيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أو شيء نبغى نسمعه هيك، يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو، توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت متوضى ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه وبعدين توضيت متوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصرات يا شيخ.
0: السلام عليكم. نصرات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايش يا شيخ، شخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فإحنا أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نسأل العزة وخذنا الغزة إن شاء الله من تونس إن شاء الله الداع.
0: آمين.
3: الله مجعل الدين، الله مجعل الدين في أيدينا ولا تزال في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأنه وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 والفتنة بالنساء، هذا ما عندنا ما نقوله. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراتة. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لأن تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كله كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الافتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الافتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمعت دار الافتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الافتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الافتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الافتاء ما قالتش حرام، لان هذه المساله صدرت من المجلس الافتاء والبحوث في دار الافتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الافتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولون نقولوا ولا لا، او تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا الرد يوم الاثنين، ما صار شيء، زادت يجي 3 أو 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مدرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها، وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الافتاء. أنا متأكد ما فيش واحد من دار الافتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الافتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الافتاء، وأنا خلي يردوا على دار الافتاء ما عنديش إشكالية، اللي يبي يرد خلي يرد على دار الافتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الافتاء أني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الافتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الافتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الافتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الافتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كله لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هكي، والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. ما أنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا، ترى هم فيهم 30 بند 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان، هل متأكد أنه شرح لك صح؟ فاني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، بقى أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبقى يقول لي نيمة كيف نقول لك مطلقة ولا مش مطلقة، ونيمة أنا عارف شو نقولت. لا يقول لي أي واحد تاني غير ني ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتينا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوه قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يتبع الهوى، ما دام صيم من الناس كائنا من كان قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن من ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا ما قال أحد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط ولا قال ما تتبعوش ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم، هذا على فرض ان في من قال. هذه مسألة لابد من بيانها، ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طريتوا وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه بصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. أنت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط لكن الثاني، يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، اطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشقع لدار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، وقال نبي نستقيل، وقالها مرة واحدة. ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في

كان هو كمالة عدد ولا غير هيك. زايد أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه الاثنين ما بوش يعطوه لدار الافتاء ولا التانين. فهو حسب علمي حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه اجتماع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش شنو هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك كلام عاري عن الصحة وغير صحيح؟ ولا حتى في الخيال انه يصير حتى بعد الكلام اللي صار؟ ابدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن ان دار الافتاء شخص واحد، هي دار الافتاء ما هو شخص واحد، راهو مجلس البحوث والافتاء والبحوث تقريبا ثمانية ولا تسعة. عادي جدا ان ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، راهو تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق، راهو سواء قالوا حلال ولا حرام أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي أن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني إحنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنه حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عنده هكي، والعبد لله وكلنا، أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا إحنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين ان حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14

0: 18 واحد يقول لي حلال والثاني يقول حرام والثالثة مش كيف هيك. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يمسح حرام، بني توشن بنعرف حرام، يعني كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث، منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتباره عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتباره عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتيننا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش، ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود، انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا، وستة قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه، ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه، ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلد الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بيعتمد الشيخ حمزة أبو فارس ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم، لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه حنسأله، واللي يقول عليه سيف على رقبتي أقول لك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ، وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا اللي مقتنع به أني كلام. هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نعتقد بعلمي علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه مش يجيني واحد توا صاق الثالث أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها لو لقيتها، مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله $2000 أحلال بتكبش فيها لأنك تب تدير $2000 أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق على روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خذ راي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والاسماء معروفه والدرجات العلميه معروفه ومنشوره على الانترنت، وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاواه يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال إحلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد ما. لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها، والله يا أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي يسب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة، يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا. أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن لي كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقوله أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن هو يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أني نتكلم عن روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها، ترى أطلع أنت الآن اعتذر كان كنت راجل. أني والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، ما تصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشنو كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش يعني والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لا غلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تتصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن. لكن الله غالب باش نديره، تخاف يسمع واحد تاني يقولك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لأن احنا بنكفره، لأن هذا مجمع عليه الأمر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. وإحنا قبلنا التحدي، أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غلط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أني متأكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد، هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم نبي نقولها، نعرفش توا نسيت لا إله إلا الله، والله كنت نقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالفضة ولا الليبي بالليبي ولا الدولار بالدولار ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك على موافق وقالوا لك تعال لنا بعد 3 أيام انتبه لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذي دليل وهذا خذي دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، تو حسب ما اللي ني قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، تو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا حنين بنقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبعه دار الإفتاء، وليس معنى كلام يتبعه الشيخ حمزة أبو فارس، وليس معنى كلام لا تتبعه دار الإفتاء، وليس معنى كلام لا تتبعه حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد، وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال له عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأى الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنتي أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأن مطلق ثلاثة قبل، ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها، فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقوله بتضرر بالمرأة والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش انك تشدي فيها وتصل عليها، لان مرات تكون النتيجة زي الاول اللي قلناها، اذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون مرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى مرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسها في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسها في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
4: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
5: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب، والله جلباب، والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى،
4: ويس.
5: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها، يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
4: كويس.
5: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال وهذه من الغرائب يعني من الغرائب وتبدأ هي ذات دين فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجت هكي لقيتك شر لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان قال هني هكي لقيتك في الشارع وعدي لي هكي باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي ماذا ما فيش حد في بيتها إلا زوجها يعني ترضيه الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
4: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
5: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج لأن هذا المعنى يتسع
4: صح.
5: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تقع أن تصل لمثل هذا المعنى.
4: الله يبارك فيك يا شيخ.
6: الأخت ليبيا من زليطن تسأل قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات وأنا هذا استوقفني الحقيقة ما ينبغيش إطالة هذا الأمر الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعاد. فلذلك أرى الشرع حكيم لما لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقولك كيش بحشم فيه أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجو خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد، ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعد فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
7: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقلك للعمرة، ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى 3 أم 4، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي موش الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت 3، لما شك 3 ولا 4 بنعتبر نفسي 3، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه 3 ولا 4 يجعلها 3 ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن 4 يمشي 4 ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس ويجيه وسواس في الوضوء ويجيه وسواس في الصلاة ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غالب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل، وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه، بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية، الإنسان اللي شك وبقي على شكه هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكرنا أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوسة ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
6: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم. فهو عمل خير على كل حال.
8: 90.9 FM.
10: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
11: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك تحول إلى رصيد. وهل
10: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
11: هم اللعبة أعتقد هكذا
10: يعني كل نقاط ما تحول إلى رصيد،
11: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت إشي.
10: أكيد.
11: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها باللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني. يعني مضغ فيه جهد وفيه جاري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
10: أو سلعة،
11: إذا قلنا سلعة فالأصل والله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم بالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا، طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟

0: اللي يلعب يعني العاب وهميه ما هيش داش مثلا حتى صحه للنفس ولا بالعكس هو متلفه للعيون ومتلفه للايدين يعني حتى الصوابع الان يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصه بحيث انك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس او رجال الامور ينتبهوا لهذه المسائل يعني. فوالله اعلم لا ظاهرها وباطنها انها لا خير فيها. الله اعلم.
1: والله شيخ
2: شيخنا الاخ مهند يقول جدته كبيره في السن ورمضان الماضي يعني افطرت واستمر معها المرض الى ان توفيت يعني فما عليها من قضاء او اطعام.
1: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الان باعتبار العجز والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذا هذه المرأة نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعام كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، إما بمد من طعام وهم ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب، ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحياناً الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
2: نعم. بارك الله فيك.
3: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟
1: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق بنجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأن هذه تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
3: نعم. بارك الله فيك شيخ.
4: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام كبار السن عند الكبار وعند يعني

0: المرض، وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبر والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على الـ الـ والسهر على الـ على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية، يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول، ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. رب الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه، في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم، ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
3: آمين وإياكم شيخنا، بارك الله فيك ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنين و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، فهل هناك فرق بين الروايات أم هما حديث واحد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم هي طريق واحدة في الواقع من حيث الإسناد، ولكن لو نظرنا من جهة أخرى نجد بينها فروق. لكن الملاحظة الأولى، أولا أن البخاري ومسلم الحديث ده بمجرد نسبته لواحد منهما فيجب علينا أن نعلم بأنه من الصحيح، فما نسب إليهما من أحاديث أي البخاري ومسلم فبالجملة جملة وتفصيلا هي من الأحاديث الصحاح بمجرد النسبة، وذلك بسبب مقتضى شرط الرواية منهما، فقد اشترط كل منهما أي البخاري ومسلم على أنهما لا يرويان إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط المضبطة المعروفة، وقد سلم لهما العلماء بذلك بأن كل منهما قد وفى بشرطه. والحق أنه لا يتجرأ عليهما أي على كتاب البخاري ومسلم، لا يتجرأ عليهما بالنقد لا بالتصحيح ولا بالرد، لأن إذا قال قائل بأنه سيصحح يقال له هذا تحصيل حاصل لأنه هي صحاح، ولسيما إذا قال بالرد، وذلك لترجحهما على غيرهما حتى ولو ظن بأنه قد وجد شيئا. وهذا كما ذكر في بعض النقاد كالدارقطني وغيرهم من الأوائل ترجح قول البخاري عليهما على من سبق، لكن نحن في هذا الزمان يعني تثار مثل هذه القضايا لأهميتها، لأن هناك أحيانا تأتي نخبة من الناس هم ليسوا من النقاد الذين هم كالدارقطني رحمه الله ورحم جميع من سبق من علماء هذه الأمة، لكن هذه النخب أحيانا هي أرادت الإفساد والتشويه، فلا يقبل منهما إذن مجرد التكلم في البخاري ومسلم. ومعلوم كذلك أن رواية البخاري أن الطريق الذي رواه البخاري أنه قال حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى آخر الحديث. وتقدم بأن السلف هنا ليس ما المعنى الذي يتبادر إلى
3: ليس القرض
4: وإنما هو ضرب من ضروب عقود التجارة.
3: نعم.
4: ضرب من ضروب عقود التجارة كما تقدم ذكره. أما رواية مسلم شاهد الاتفاق ما في الإسناد والفرق بينهما يسير. أما رواية مسلم فرق الإسناد بينه وبين البخاري، رواه البخاري عن شيخه صدقة بن الفضل المروزي، لما قال حدثنا صدقة قال هو صدقة بن الفضل المروزي، قال عنه ابن عيينة العيني قال العيني الحنفي رحمه الله قال هو من أفراده، يعني هو من يعني هي من هذا الوجه، هو من الفرد النسبي يرويه عن سفيان عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح، بخلاف هذا مسلم فشيخه يحيى بن يحيى، لولا هذه رواية البخاري.
3: نعم.
4: بخلاف مسلم فشيخه يحيى بن يحيى وعمر الناقد، كل منهما قد
3: يعني لم يتفرد يحيى برواية عن سفيان من شيوخ مسلم يعني، وإنما نعم. رواه مسلم عن يحيى وعن عمر الناقد
4: وعمر الناقد كذلك.
3: نعم. نعم.
4: وهذا اللفظ المذكور في صحيح مسلم هو ليحيى، كل منهما رواه عن سفيان بن عيينة عن ابن النجيح إلى آخر الإسناد الذي يتفق فيه مع البخاري. وكما هو معلوم أن الحديث الأفراد الغرائب هذه يسمى بالغريب ويسمى بالفرد، يرويها الثقات العدول، وبالتالي هي من حيث العموم كما تقدم لعله تقدم بأن الفرد غريب لا يقتضي التصحيح،
3: لا يقتضي الضعف. نعم.
4: لا يقتضي الضعف ولا يقتضي التصحيح كذلك. نعم. وإنما هو وصف من أوصاف.
3: نعم صحيح.
4: الإسناد لكنه لما كان قد رواه الثقات الذين أخذ عنهم البخاري ومسلم فلا شك أن هذا من الصحيح. كذلك لمسلم رواية أخرى غير هذه المذكورة، رواية أخرى عن شيخه شيبان بن فروخ حدثه عبد الوارث بدل سفيان، فإذن هنا صار يعني
3: الاختلاف في طبقتين
4: نعم في طبقتين، في شيخه وشيخ الشيخ.
3: نعم.
4: رواه عن شيخه شيبان بن فروخ حدثه عبد الوارث، هذا بدل عن سفيان الذي هو
3: في ابن عيينة. نعم.
4: نعم. هذا عبد الوارث رحمه الله قال عن أبي نجيح إلى آخر الإسناد الذي يشترك فيه
3: مع البخاري.
4: مع البخاري. وطبعا قد يقول قائل إحني كان يكفي تخريجه من وجه واحد، نقول نعم هذا قد يحصل في بعض البحوث، لكن العلماء حريصين على هذا لأن هذه الروايات عندما تذكر إما أن تكون شواهد وإما أن تكون توابع
3: متابعتنا
4: نعم وهي تقوي الحقيقة هذا الجانب. هذا أولا من حيث الإسناد. كذلك لو لاحظنا الرواية الأخرى التي جاءت بوجه الإثبات هي من المرفوع حكما لأن الراوي قال كنا. وطبعا كلمة كنا هذه لم ينسب القول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو يخبر عن
3: حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
4: عن حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو من المرفوع حكما
3: لا حكم الرفع
4: نعم. الجانب الثاني اللي كنا نتكلم طبعا عن الجانب الأول وهو جانب الإسناد
3: نعم يعني الفرق بين رواية البخاري ومسلم من حيث الإسناد
4: نعم. فيما اتفق فيه وما اختلف فيه نعم. أما الجانب الثاني وهو الكلام من حيث المتن جاءت الحقيقة بعض الفروق في الألفاظ وفي المعاني منها ما جاء بأسلوب الشرط وآخر جاء بأسلوب النهي وآخر بأسلوب الإثبات لكن هذه كلها سواء الذي جاء بأسلوب الشرط أو النهي أو الإثبات كلها اتفقت في إرادة الحكم في منع هذه الصورة المذكورة
3: دون تعارض
4: يعني. دون تعارض بينها نعم.
3: طيب شيخنا هل يفهم من هذا كون الحكم واحد هل يفهم من هذا أن أسلوب الشرط وأسلوب النهي وأسلوب الإخبار واحد من حيث الدلالة على الحكم؟
4: هو الحق من حيث المبدأ هي قد تتفق في جانب من جوانب الحكم وهو هني تتفق في النهي أو التحريم
3: النتيجة يعني
4: النتيجة نعم. لكن في الواقع من جهات أخرى قد تختلف قوة وضعفها من حيث الدلالة هذا من وجه آخر قد تختلف في تعدد وجوه المسألة أحيانا لأن النص أحيانا يأتينا بمسألة واحدة وهي ما دل عليها المنطوق
3: نعم.
4: والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل التكلم وقد يدل هو نفسه عن حال أخرى عن مسألة أخرى وهو الجانب المسكوت عنه فأحيانا بعض النصوص تدل على الوجهين على جانب المنطوق وعلى جانب المفهوم وأحيانا يبقى هو الدلالة على ما نطقت به فقط دون ما سكت عنه المتكلم
3: نعم بارك الله فيك
4: شيخ.
3: طيب شيخنا يعني ذكرت أن أسلوب الشرط وأسلوب النهي وأسلوب الإخبار قد يختلف بعضها على بعض من حيث القوة ومن حيث تعدد المسائل لو تذكر لنا شيخنا أمثلة توضح المقصود بهذه المعاني
4: الحق هذه الجوانب أولا لابد لنا من النظر في حقيقة مثلا نقول ما المراد بالشرط وما المراد بالنهي وما المراد بالإثبات لنعلم ما الذي يعني يؤدي إليه من حيث القوة أو الضعف
3: أو تعدد المسائل
4: فأولا حقيقة الشرط لو نظرنا إلى الشرط ذكر العلماء وهذا الحقيقة هذه مباحث يعتني بها علماء الأصول لأن مادة الأصول هي القواعد التي من خلالها
3: أصول الفقه
4: نعم هي المادة التي من خلالها يتعامل بها مع النصوص سواء كانت النبوية أو القرآنية لأن لا يستطيع إنسان أن يتهجم على كتاب الله القرآن أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير آليات وهي المنهجية التي يعني تختلف أحيانا من مجتهد إلى آخر فعلى كل حال كتب الأصول هذه أو أهل الأصول صفة عامة بيّنوا بأن الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط وإن لم يلزم من وجوده وجود ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ولذلك لو ضربنا مثالا على ذلك مثل قضية الطهارة طهارة الخبث والأقوى منها طهارة الحدث في الصلاة ولكن بنقيدوها للقادر بحيث تخرج الصورة من الصور اللي هي كفاقد الطهورين مثلا
3: يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة
4: فلو انتفت هذه الطهارة في الواقع انتفت الصلاة ولو قامت صورة هذه الصلاة يعني حتى ولو المكلف قام بصورتها الظاهرة يعني قام وكبر وركوع وسجود وقراءة حتى السلام وهو لم يحقق الشرط الذي هو في الواقع شرطه قبل الدخول في ماهية الصلاة بيستعد بالوضوء ماذا ما أنت لم تأتينا بالشرط في الواقع هذا كله لغو لا صلاة له فينتفي المشروط ينتفي بهذا ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة طبعا لأن قد يتطهر الإنسان ولا يلزم بأنه يريد أن يؤدي الصلاة قد يكون في غير وقتها أو كذا، فصار الحكم هنا في مثل هذه المسألة، صار الحكم بصحة الصلاة معلل، يبقى هذا معلل الصلاة هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هي في الواقع معللة بوجود هذا الشرط أو انتفاء هذا الشرط.
3: صحة الصلاة، صحة الصلاة مشروطة بوجود الطهارة،
4: بوجود الطهارة. كذلك فيما يتعلق بالشروط المعنية بها باب السلم أو سائر أبواب البيوع والمعاملات لصفة عامة، بهذا بعض العلماء قال أسلوب الشرط اكتسب قوة على المفهومات. طبعا لما يقول المفهومات، احنا عندنا بعض الأساليب تأتي مقيدة أحيانا بصفة، ما هو مفهوم الصفة، أحيانا تكون بلقب، أحيانا يكون فيها استثناء، أحيانا يكون عدد، أحيانا يؤدي إلى حكم ظاهر وفي صورة أخرى مسكوت عنها. فلذلك العلماء الحقيقة قالوا أسلوب الشرط هذا أقوى من جميع المفهومات الواقع، إلا ما يتعلق بالنهي يبدو أن فيه تنافس بينهم أيهم أقوى، أيهم أقوى،
3: هل مفهوم الشرط أقوى أم مفهوم النهي؟
4: نعم نعم, نعم. ولهذا بعضهم ذكر الآمدي أن هناك من رجحه حتى على النهي. هذه إذن حقيقة الشرط. لكن من جوانب أخرى، لما كان الشرط حقيقة حتوتع تري أحوال، وهذا جانب القوة جانب المذكور، لكن حتوتع تري أحوال فقد يكون جعليا، وهو الذي ألزم المكلف نفسه به، يعني مثل الشروط اللي يتطوع بها الإنسان في المعاملات وفي باب النكاح، أو تشترط عليه من الطرف الآخر فيقبل بها، فهذه شروط جعلية تقابلها الشروط الشرعية التي كلف الله بها الجميع.
3: هذا شيخنا، الشروط الجعلية هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم، يعني
4: بارك الله فيك، المسلمون عند شروطهم
3: على ما اتفقوا عليه من شروط،
4: على ما اتفقوا عليه، هذه شروط جعلية تكون في عقود النكاح، في المعاملات، في الإيجارات.
3: نعم.
4: نعم. بينما هناك شروط أخرى هي شروط شرعية، هذه يعني لابد أن تطبق على الجميع، وإلا هي السبب في بطلان هذه العقود.
3: كذلك يعني كما يعني لا نكاح إلا بولي، شرط للنكاح الولي.
4: نعم نعم.
3: هذا شرط شرعي.
4: شرط شرعي بالضبط. نعم. وكذلك في البيوع عندنا نعم. عدة شروط نعم. من هذا الباب. وقد يكون الشرط كذلك من جانب آخر، هذه من أحوال الشرط، قد يكون الشرط هو قد سيق في الكلام لكن لغير تقييد الحكم، وهذا جانب توقع هو يضعفه لغير تقييد الحكم. إذا لماذا جاء به إذا لم يكن لتقييد الحكم؟ قالوا قد يكون هو لبيان أمر آخر أراده المتكلم، أراده الله عز وجل في كتاب العزيز، أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، أو أحيانا حتى لبيان الغالب عند المخاطبين أو كذا، أو لموافقة سؤال السائل مثلا. ومن ذلك لموافقة سؤال السائل ذكروا ما يتعلق بمفهوم الصفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال في كل 40 سائمة، ومعروف عند في كتب الأصول غير يقول في الغنم السائمة زكاة.
3: نعم.
4: والسائمة هي المرعية، يعني سائمة هي المرعية. فهل يترى هذا الوصف وهو أنها سائمة غير معلوفة، هل هو قيد في الزكاة؟ إذا قلنا بأنها مقيد فإنها لا تزكى إلا
3: السائمة،
4: إلا السائمة،
3: يعني المعلوفة لا زكاة عليها،
4: لا زكاة عليه، لو قلنا بأنه جاء به لتقييد،
3: لو كان مؤثر هذا الموضوع،
4: لو كان مؤثر، لكن قالوا هو لم يؤتى به لتقييد الحكم، وإنما قد يكون لبيان الغالب، غالب الناس كانت الأغنام سائمة فجاء الحكم موافق لهذا. أما الزكاة في حد ذاتها فهي في الواقع تتعلق برؤوس الأغنام بغض النظر عن أحوالها، هل هي زي الأبقار منها الراعية ومنها العاملة، حتى من تجد منها العاملة
3: صحيح
4: فيه اللي تحرت وفيه اللي كذا وكذا، لكن هذه أحوال لا تعنينا، هي الزكاة ارتبطت بأعيانها، ارتبطت بأعيانها. فلذلك ما يتعلق بالصوم قالوا هو لبيان الغالب أو لموافقة السؤال السائل. ومنها كذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذه حقيقة آية عظيمة جاءت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بعض السادة يكرهون الجاريات على البغاء لأجل كسب المال،
3: امتهان الزنا، يعني
4: امتهان الزنا وكسب المال، وهذا فيه اضطهاد للمرأة وفيه ظلم عظيم مكرهة. فجاء الشرع العظيم لإنقاذ المرأة من هذه المذلة وهذه الخصة التي فيها، فنهاهم وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا هي هذه حكاية حال الفطرة البشرية، حكاية الفطرة البشرية، لكن هو لم يؤتى به لتقييد الحكم. يعني قضية إن أردنا تحصنا هذا شرط لم يؤتى به لتقييد الحكم،
3: وإنما حكاية الواقع،
4: حكاية الواقع والبيان لفطرة الإنسان. ولهذا لو جاء مثلا بنساء راضيات نقول لهم هذا حرام أنكم أنتم توظفوهم للبغاء، لأن هي القضية العورات والأعراض هي حق لله عز وجل، ما هيش حق للمرأة ولا هو حق للرجل، بحيث المرأة تريد أن تبذل هذا الجانب أو الرجل يريد أن يبذل هذا الجانب، وإنما هو حق من حقوق الله لمن اعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. أما من تمرد على شرع الله ولم يعترف بعبوديته فهو قد فجر بمجرد هذا المبدأ. لذلك هذه الآية تفيد معنى آخر، أن إن أردنا تحصنا هذا يتكلم على نسوة جاهليات وكنا كارهات. وكذلك يا شيخ عبد الرحمن حتى في هذا الزمان كما يحكى أن المرأة هي كارهة، المرأة في الغرب وفي غير الغرب اللي الناس اللي قاعدة تمتهن البغاء في دور البيوت أو الأماكن المعدلة للبغاء هذا، راهي المرأة ليست سعيدة والمرأة كارهة، ولو بخلاف المرأة المتزوجة على على على الطريقة الشرعية فهي في غاية السعادة. اليوم من أراد أن يجعل ممكن استقراء لهذه المسألة ينظر في أحوال النسوة اللي هم الآن في والعياذ بالله في السجون، في اللي قاعدة تمارس البغاء، وينظر في أحوالهم يلقاهم الحقيقة هم في غاية البؤس وفي غاية الكآبة وفي غاية الاكتئاب، كل الأمراض النفسية قد تكون متواجدة فيهم، كل الأمراض النفسية.
3: صحيح.
4: بينما يميل للنسوة المتزوجات على هذه الشريعة يجد المرأة في غاية السعادة، في غاية السعادة بهذا الزواج مع الطموح أنها تحصلت على زوج وأنها بتريد أن تبني أسرة وعندها طموح أن يكون لها أبناء، ولما يكبروا الأبناء يتعبدون لله سبحانه وتعالى بطاعتهم لأمهم قبل طاعة الأب، وهذا تكريم الشيخ ولا مش تكريم؟
3: تكريم،
4: تكريم المرأة
3: بلا شك. نعم.
4: يكبروا أبنائها ونقول لهم أنتم طاعتكم لأمكم أسبق من طاعة الأب بثلاثة مرات، كما ذكر صلى الله عليه وسلم لما قال
3: صلى الله عليه وسلم
4: من أحق الناس بحسن صحابتي. أما المرأة هذه اللي تنتهي البغاء في أول في حال أنها فتية وكذا تبقى راهي لو يعالجوها يقوها مريضة نفسية، وبعد ما تنتهي الصلاحية ترمى في كان القتل من عمل فيها معروف، ترمى في دور العجزة لما خلاص ينتهي بها المجال لأنه ما فيش بر. وبالتالي يا شيخ هذا يبين لنا أنه هو لبيان الفطرة وليس هو لتقييد الحكم.
3: أيضا شيخنا من مفهوم الشرط اللي خرج مخرج الغالب في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم،
4: نعم،
3: مش المقصود به يعني الشرط أن تكون في في في في الحجور، وإنما ذكرت خرج مخرج الغالب يعني
4: صدقت.
3: نعم.
4: ولهذا الربيبة من تزوج مرأة وعندها بنت من رجل آخر هي حرام عليه، سواء كانت في
3: ساكنة معاه
4: في ساكنة معاه في بيته أو كانت يعني
3: قاعدة عند بوها
4: أو
3: عند أهل.
4: نعم. فهذه صدقة هي كذلك لبيان الغالب أن المرأة باعتبارها حاضنة قد يقبل الزوج الجديد بأن تأتي بأطفالها.
3: نعم.
4: الأمر الآخر الحقيقة من غير الشرط الأسلوب الآخر اللي هو أسلوب النفي أو النهي، وكل منهم مرة هو يجري في النهي فيما يتعلق بالبيوع، أحيانا بل نجد حتى في الأمور الاجتماعية أحيانا يأتي بأسلوب النفي والمراد به النهي، يبقى هو يأتي بأسلوب النفي أحيانا يراد به النهي وأحيانا يأتي النهي المباشر. فلذلك النفي يفيد العدم والانتهاء، النفي إذا كان جانا أسلوب نفي، هذا طبعا في جانب قوة، لما إحنا تو بنتكلم على قضية الدلالة من حيث القوة اللي هي للشرط ولا لي
3: النهي،
4: فإذا كان هو بأسلوب النفي فهذا فاد العدم والانتهاء كما ذكر الآمدي، قال يمكن ترجيحها من هذا الوجه، لأن في الواقع يعني لو قال إنسان ليس في الدار رجل فهذا الكلام لا يكون صادقا حتى يقتضي نفي كل فرد من أفراد العام. لما نقول ما ليس في الدار رجل أو ليس في المدرسة طالب مثلا، هذا بحيث يكون الكلام صادق ومستقيم لابد من انتفاء جميع أفراد العام، ومن هذا الباب يعني يفيد العدم والانتهاء، وهذا قوة. والنهي كذلك من الجوانب التي تقتضي القوة، هو حقيقة يفيد الفور والدوام، ليس كالأمر الذي قد يفيد التراخي، بينما إذا نهانا الشرع عن شيء يجب علينا أن ننتهي مباشرة. كذلك لا يقول إنسان أنا انتهيت يوم واثنين لابد لي من العودة، لا، نقول لا، الدوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا إذن قضية الفور والدوام فيما يتعلق بالنهي. ومنهم من ذكر بأنه له خاصية أخرى يتقدم فيها
3: على الشرط،
4: نعم، وهم طبعا لما في الغالب يقارنوا فيهم على المفهومات بصفة عامة، يبينوا بأن النهي هو في الواقع جيء به لدفع المفاسد، لدفع المفاسد. وهذا الجانب هو جانب مقدم، لأن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد، ودفع المفاسد،
3: لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح،
4: مقدم. ولهذا قد يكون تبدأ أساليب هي من باب الطلب ولكن مقيدة بشرط، أساليب من باب الطلب ولكنها مقيدة بوصف، يبقى هذا هي تريد أن تحقق مصلحة، لكن لما يكون نهي يريد أن يدفع
3: مفسدة.
4: نعم. وهذا مقدم، من هذا الباب هو مقدم. نجول للأسلوب الثالث، لأنها كلها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
3: الله عليه
4: في
3: وسلم،
4: في قضية النهي عن هذا الوجه من وجوه السلم. الخبر، مجرد الخبر كقول الصحابي كنا نفعل كذا أو أمرنا أو كذا، فهذا في الواقع حدث، وهذا اللي يسموه يعني العلماء، علماء الأصول، هذا علماء المصطلح، هذا من باب رفع الحكم المرفوع حكما. فقال هني في الحديث كنا نسلف في كيل معلوم إلى آخر الحديث. في الواقع هي من جانب الدلالة لا تفيد إلا ابتداء الإباحة، ابتداء لا تفيد إلا الإباحة، لأن لا ليست كالأمر تفيد الوجوب، وليست هي كالنهي تفيد أن وجه آخر، وإنما هي تتحدث عن أمر كان معمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم أقره يعني ولم وسكت عنه يعني.
4: وسكت عنه، ولذلك لعل هذا الأسلوب من هذا الوجه لا ينافس أسلوب الشرط وأسلوب
3: كما في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل يعني.
4: نعم بالضبط، نعم. هذا إذن جانب الأول، الجانب القوة والضعف. أما جانب تعدد المسائل في السياق الواحد، معلوم أن في الشرط وفي النهي قد يستفاد من المنطوق، وهذا أمر يشترك في الجميع، وقد يستفاد من المفهوم وهو الجانب المسكوت عنه. المفهوم يعني لو أن إنسان جاء لأبنائه أو طلاب وقال من نجح له دينار، طيب إحنا عندنا أكثر من حكم هني، الناجح سيتحصل على دينار،
3: هذا المنطوق،
4: وعندنا حكم آخر من لم ينجح لا دينار له،
3: هذا مسكوت عنه. لكن يفهم من السياق
4: من اللفظ من نجح له دينار، قد يكون مراد المتكلم تفعيل هذا الجانب، وبالتالي من نجح يسلم له دينار ومن لم ينجح لا دينار له، ويحتج عليه بهذا الأسلوب. وقد يكون يأتي به لغرض من الأغراض، التشجيع كذا، رفع الهمم، ثم بعد ذلك يعطي الجميع. ولذلك قد المنطوق هذا أمر حاصل، والمفهوم قد يحصل، بخلاف الخبر، فالخبر لما يقول كنا نفعل كذا فهذا لا مفهوم له، ما فيش وجه آخر يعني يمكن يستفاد منه، فهذا فارق في قضية تعدد المسائل.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، يعني بعد أن عرفنا الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم من حيث الإسناد ومن حيث المتن، وعرفنا الفرق بين أسلوب الشرط وبين الرواية التي وردت بأسلوب النهي والنفي وأسلوب الإخبار، نأتي الآن شيخنا لمعرفة الصورة التي هي محل النهي في الحديث. ما هي الصورة التي هي محل النهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
4: الصورة التي هي محل النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثلا يجي بواحد بيحقق صفة السلم، يجي الإنسان يقول أنت مسافر للدولة الفلانية أو أنت تاجر تتجول، نبيك العام القادم تجيب لي كم قنطار، مقدار من الحب الشعير أو مقدار من السيارات أو من سائر المصنوعات. فيقول لباهي أعطيني مثلا 100,000 والله أعطيني كذا أي رقم يتفق عليه يستلمه ويمشي. لما يقول لي أنا بيك جيب لي مقدار من الأغنام ولا مقدار من الحبوب ولا مقدار من الصناعة من الصناعات، نقول أنت خلفت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة المنهي عنها، لأنه لم يحدد مقدار ولم يحدد أجل. فيجب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فلابد يقول أنت بتجيب لي من الحبوب 100 قنطار، ما يقولاش كمية من الحبوب ويسكت، يقول لي مثلا سيارات عدد معين 1,000 سيارة أو 100 ولا 10 وهكذا. لكن إذا هو ذكر جنس السلعة ولم يذكر المقدار فهذه الصورة المنهي عنها، أو ذكر السلعة المطلوبة وذكر المقدار ولم يحدد الأزمان زمن التسليم فهذه كذلك من الصور المنهي عنها. فلزم أن يحدد لتسليم السلعة زمن، ولزم أن
3: يحدد المقدار،
4: يحدد المقدار بدقة. نعم.
3: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي، نأتي الآن لمعرفة علة النهي. ما العلة من وراء نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر؟ ما السبب الداعي للنهي؟
4: نعم، العلة التي الحاملة لوجود النهي أنه غالبا لا بد أن يحصل اختلاف بين البايع والمشتري.
3: نعم.
4: في تحديد الأزمان أو في المقدار، وبهذا هذه الصورة المجهولة الأزمنة ومجهولة المقادير ستؤدي إلى نزاع عظيم وتؤدي إلى خصومات، تؤدي إلى خصومات، وهذه تصب إلى المشاحنة والبغضاء، وهذا في الواقع هو على خلاف ما دعت إليه الشريعة من التآخي بين المسلمين. فالأخوة بين المسلمين هذا مقصد شرعي، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل كل ما يقوي هذا الجانب، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه يقوي هذا الجانب. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن كل ما يضعف هذا الجانب. فهو لما يدخل في مثل هذه الصفقة نقول أنت جايتكم مشكلة عظيمة إذا لم يحدد الزمن ولم يحدد المقدار، فهذه هي العلة الحقيقة.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما الحكم لو وقع إنسان فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في شيء مجهول القدر، لم يحدد مقداره أو لم يحدد عدده، ما الحكم؟
4: الحق هذه المسألة ذكر العلماء بأنهم حصل فيها إجماع بين العلماء، حصل فيها إجماع بين العلماء على فساد هذا العقد، وهذه مشكلة. لما نقوله أن هذا العقد فاسد معناها يلزم فيه كان هم بيتوب ويلزم فيه الفسخ، والفسخ يقتضي فيه الرد. وحتى ولو لم يحصل فسخ كما هو يحصل كثير بين الناس، نسأل الله العفو والعافية،
3: آمين،
4: نقول لهم راهو المشكلة العقود الفاسدة شرعا هي لا أثر لها، ومن أهم الآثار هو نقل الملكية. من أهم آثار العقد الصحيح الشرعي هو ينقل الملكية. لما واحد يشتري سيارة انتقلت الملكية بوجه صحيح للمشتري، والمال انتقل للبائع، وبالتالي يورث عنه، وله أن يهب هذه السيارة، وله أن يهب هذا الأرض، هذه الأرض، لكن إذا كان هو العقد فاسد، هي في الواقع لم تنتقل إلى ملكية المشتري، بل هو كالغاصب، هي في حوزته كحوز الغاصب، يجب عليه أن يقوم بالرد. وبالتالي نقول أنت الآن قد تكون تاجر، قد تكون يعني رجال أعمال ولك أموال، لكن الله أعلم هل هي منقولة للملك لك بوجه صحيح تملكها، أو أنت في الواقع تنتظر في يوم الحساب عنها فقط. فهذه من هذا الباب مشكلة كبيرة الحقيقة، لما قالوا بأن المسألة فيها إجماع بالفساد.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل يجب على المسلم أن يحدد أجلا لانتهاء السلم؟ هل يجب يعني تحديد السلم، هل يجب تحديد الأجل في السلم؟
4: هو في الواقع الأجل ذكر العلماء له حكم.
3: نعم.
4: والأجل ذكروا إما أحيانا يتعلق هذا الكلام بالثمن الذي سيدفع وهو رأس مال السلم،
3: رأس مال السلم،
4: رأس مال السلم، وإما أن يتعلق بالسلعة وهي المسلم فيه. وهذا في الواقع هي على التضاد والنقيض بين هذا وهذا. ولهذا الأجل في رأس المال هذا ممنوع طول الأجل، ولذلك رخص فيه في بحث 3 أيام.
3: يعني هو المشروط نقد رأس مال السلم،
4: المفروض أن هذا نعم المطلوب والواجب نقد رأس المال، وهو التعجيل بعد الاتفاق يعجل بدفع رأس المال. وهذه الجانب يا شيخ عبد الرحمن اللي تقدم، غفلة رجال الأعمال عن الحكم الشرعي، لأن هذا يصب في مصلحة التاجر الحقيقة، لأنه بيقول أنت بتمون الجهة الفلانية أو بتأتينا بالسلع الفلانية في خلال 2 أو 3، بيدخل على العقد، بيوقع العقد هذا وصفته مثلا، كم القيمة اللي تبيها أنت؟ بيقول نبي مليون مثلا، مليون دينار أو مليون دولار أو غيره. نقول الشرع جاي معاك هني، وديما معاه الشرع، وما فيش ما ضد حد الشرع، لكن غير هذه هي في الصورة الظاهرة. نقولها أنت واجب أن هم يعطوك المليون الآن عند التعاقد،
3: يعجله لك،
4: يعجلوا به عند التعاقد. أنت كان تأخره ما يفوتش 3 أيام قبل الشروع،
3: هيك يبدأ ضمن حقه،
4: يبدأ ضمن حقه. وبالتالي وين رجل الأعمال اللي عاقل وما يناديش بتطبيق الحكم الشرعي هذا؟ نقول أي شيء أنت بتدخل فيه بتمون، تبي تجيب سلع، تبي تجيب كذا، الشرع معاك هني، يعني يؤكد وجوب أنك أنت تأخذ قيمتك كاملة اليوم
3: معجلة،
4: معجلة، مش يأجلوها اليوم بحسب أسئلة بعض الناس طبعا. أحيانا يأجل القيمة وبعد يفوت عليها 2 أو 3، المشتري سواء كان فرد أو دولة تعتريه ظروف، تعتريه ظروف،
3: قد يفلس، قد يعني يعسر عليه سداد، قد
4: كل أمر وارد. أحيانا يتقاعد الشخص اللي كان هو متعاقد وياه، كلهم واردة. فتجد أحيانا اللي يجري يسأل يقول لك والله عندي مستخلص، عندي فلوس ما حصلتهم، وش قالوا لي كان كتب بيجي واحد يبي رشوة، هو حرام وبيأخذه بالحرام.
3: هو شيخنا السبب، لو نرجع للسبب، يكون في الأول طمعه هو التاجر، يقولك نضمن العقد هذا،
4: ايه؟
3: وبعدين سهل خلاص تو نجري جرته وخلاص.
4: هو ما دام ضمن العقد غايته ينادي بتتميم العقد.
3: صحيح،
4: بالتتميم يا سيدي انت نادي، يقول العقد وقعته، يقول نبو عقد شرعي الان. كيف تبو عقد شرعي؟ يلا اوصفوا بدقه السلعه، اوصفوا بدقه الاجال، واعطوني في بحر 3 ايام
3: راس المال.
4: راس المال هني يبقى هو يعني مرتاح البال، والبائع والمشتري حتى هو سدد القيمه مرتاح من يلاها.
3: صحيح،
4: يبدا يستلم بس. ما عندهاش مشكله مع اللي يجلب في البضاعه هذا.
3: طيب هذا شيخنا في جانب راس المال،
4: هذا في جانب
3: رأس مال السلم.
4: نعم.
3: وفي جانب المسلم،
4: وفي جانب المسلم فيه وهي السلعة شرط لابد من الأجل، لابد فيها من الأجل، لأن لو لم يكن هناك أجل، يعني قال له بجيب لك اليوم ولا السلعة هي واتية هي قدامك الآن، نقول لا الآن يبدأ هذا ما هوش من بيع السلم، هذا من البيع العادي،
3: معاش فرق على البيع العادي،
4: معاش فرق على البيع العادي. وبالتالي نقول أنت دخلت في مخالفات شرعية، لأن السلم هو رخصة، رخصة زي التيمم، تيمم رخصة بدل عن الوضوء، لكن هل يستطيع أن يأتي بالتيمم متى شاء؟
3: لا،
4: لا يستطيع إلا عند فقد الماء أو العجز
3: عن استعماله. نعم.
4: عن استعماله. كذلك نقول السلم هذه رخصة
3: من بيع ما لا تملك،
4: من بيع ما لا تملك. نعم. ومن بيع المعدوم.
3: نعم.
4: لأن في أشياء هي لم تخلق أصلا، لما يجي يقول لنبوك العام القادم أو بعد عامين جيب لنا زيت جديد نتاع ذلك العام
3: غير موجود اصلا هو
4: غير يعني موجود اصلا هي انه الزهر قاعد ما بقاش حتى زهر الحب الزيتون فنقول ومع ذلك لو كان بيبيع ببيع العادي هذا بيع فاسد باطل اما اذا كان بيبي يدخل عليه من باب بيع السلم نقول حقق جميع شروطه واقبض راس المال ولذلك الحقيقه ان نصيحتي للتجار انهم نسال الله ان يهدينا ويهديهم جميعا طبعا
3: امين يا رب
4: واحنا طبعا الحقيقه نتمنى للتاجر الفلاح والنماء لأنه من مصلحة المجتمع يصب في مصلحة الجميع ولهذا عليه أنه يزيد يبحث عن بقية نقول إحنا ضوابط البيع السلم ويحققوها يكونوا هنا بإذن الله سبحانه وتعالى ووافقوا الصواب فالأجل إذن هذا أمر لا بد منه
3: وكم هو شخص الأجل في المسلم ما فيه
4: والله الأجل الذي لا بد منه أقل ما يمكن 15 يوما
3: ما يكونش أقل من 15 يوم
4: ما يكونش أقل من 15 يوم اللي هو نصف شهر
3: نعم
4: اللي كان هو إذا أقل يبقى يدخل في البيع العادي يقول أنت إذا أنت كان البضاعة بين يديك جيب نشبحوها ولو صفها بيع معين وإذا كان بيقول لأني من ملكهاش يقول بيع ما لا تملك لكن السلم رخصة فيما طال أجله لابد من نصف شهر فما فوق هذا على القول المشهور طبعا على القول المشهور العقود ينبغي أن تبنى على هذه الوجوه القوية في مثل هذه الصورة
3: يعني شيخنا يمكن القول أن الحكمة من اشتراط تعجيل رأس مال السلم هي يعني أو من الحكم هي حفظ حقوق التجار وحقوق البائعين ونفس الوقت يعني حتى اللي طالب السلم يكون حتى هو مستريح وما عاش يفكر في يخمم في السداد
4: هو الحق
3: أو شين ما الحكمة يعني من اشتراط تعجيل رأس مال السلم
4: هو لو نظرت للحكمة يعني لما يسموا في بيع الكالي بالكالي
3: نعم.
4: قالوا هذه صورة أجمعوا على فسادها
3: بيع الدين بالدين يعني.
4: بيع الدين بالدين
3: نعم.
4: وهو لو لم يسلم رأس المال يكون في الواقع هو حقق هذه الصورة لأن السلعة مؤجلة ورأس المال مؤجل
3: السلعة في الذمة ورأس المال قاعد في الذمة
4: فهذا هو وقعه في الصورة المتفق على فسادها الجانب الآخر بالنظر إلى العقود بصفة عامة الشارع يميل إلى تقليل الغرر وأسباب الخصومات إلى التقليل ولهذا لو حضرت سلعة الآن بيع حاضر نقول الحين سلعة حاضرة يمكن تباع بالدين بيقبض السيارة الآن عينها سيارة معينة مستلم عينها وقبضها مش بالضروري يخلص حقها اليوم يمكن حتى إلى شهور أو رأس العام لكن فيها جانب من جوانب المخاطرة فيها جانب ولهذا هذا الجانب بماذا يغطى؟ يغطى بتوثيق الديون ومع ذلك بيوثق الدين وشرع فيه الرهن لكن عرضة للفلس عرضة للموت فهذا جانب ومع ذلك الشرع عالجه بقدر وهو إذا كان فيها يعني توثيق يوثق إذا كان فيه رهن يؤخذ رهن بضمان الثمن
3: كان فيه كفيل ياخذ
4: كفيل هذه كلها ضمانات لتقليل الخسائر والعكس صحيح إذا كان هم يبوش يأجلوا رأس المال أحيانا التأجيل يقع في السلعة وهذا هو بيع السلم في الحقيقة فضمانها بالدقة في وصفها
3: نعم
4: أما إذا زدنا ومع ذلك رأوا حتى مع هذه الدقة محفوف بالمخاطر مش محفوف
3: محفوف نعم
4: محفوف ومحفوف ولكن للحاجة إليه الشارع رخص فيه مع الدقة في الوصف لكن إذا اجتمع نقول إحنا المخاطرة في رأس المال واجتمعت المخاطرة بالسلعة يبدأ هذا أمر عظيم
3: صحيح
4: نعم. يبدأ أمر عظيم فالشرع الحكيم يميل إلى تقليل الحقيقة وحتى الآن بعض في المصطلحات المعاصرة يسمون فيها المخاطرة جانب المخاطرة يقل بتأمين جانب من الجوانب إما أن نحن نأمن السلعة ويؤجل رأس المال ونوثقوه بوثائق الضمان والرهن وغيره وإما أن نحن نعجله برأس المال ونوثق السلعة بضوابطها فقللنا نحن من المخاطر الحقيقة في هذا العقد لكن لما أهملناها مزوز لو تجتمع المخاطر من هذا وهذا يبقى أحيانا كارثة كبيرة فالشرع حكيم
3: نعم بارك الله فيك شيخنا طيب شيخنا بالنسبة لاشتراط تعجيل أو عفوا بالنسبة لاشتراط تأجيل المسلم فيه أقل شيء أن يكون مش أقل من 15 يوم، هل هذا شيخ محل اتفاق بين الفقهاء الكل مشترطين هذا الشرط أم في خلاف؟
4: لا، هو الواقع يجري خلاف، لأن هذا يبدو أنه اجتهاد، اجتهاد، حتى أن منهم يعني من قال يمكن حتى في 3 أيام، يمكن حتى في 3 أيام، لكن نحن أكدنا على أن ما كما قالوا نصف الشهر، لأن هذا لإيجاد فارق بين البيع المعتاد المنضبط بالشروط العامة وبين الرخصة اللي هي استثناء، اللي هي استثناء. فما كان مقدور عليه أنه يجلب في بحر 3 أيام، كان ينبغي أن يباع بالبيع المعتاد، إما أن يقوم المشتري بمعاينة السلعة، وإما أن تكون في ذمة البايع وتوصف بوصف دقيق، وهذا فيها تقليل المخاطر. حتى هي لما يعينها أمامها السيارات يقوم بمعاينتها أو توصف بوصف دقيق وهي في ملك البايع، قللنا المخاطر ومدام هي قريبة. لماذا المجازفة نقول إحنا؟ لكن إذا كان 15 يوم أصبحت في حاجة للبايع وحاجة للمشتري. طبعا عند الوقوع والنزول عند برام العقود يمكن يستفاد من الخلاف، يستفاد من الخلاف، ولكن كلما كانت العقود في أعلى درجات الحقيقة التقويم كان أجدر إن شاء الله.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار

0: المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت. هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان، يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة؟ هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مظاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء، أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات، في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير، أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 99.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع

0: صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.

برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت سامية سألت سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة. قالت حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح. وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي. إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يقول: ما حكم الوضوء

0: صحيح يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يقول: ما حكم الوضوء؟

0: الساعة الحادية عشرة صباحا.
1: يقول: ما حكم الوضوء عملية لإحدى العينين وهي مغطاة

0: صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجس، لابد يدا بيد، ما نحطلاش رهن ولا نحطلها حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى

0: النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11:00.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة. قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن طبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
2: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
4: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه وسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور، من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
6: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
5: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

رب البرية، خلق آدم وجعل في صلبه ذرية، علمه الأسماء كلها وأسكنه الجنة، ثم أهبطه إلى الأرض بزلة، وقد غفرها له سبحانه برحمة، وتعهد ذريته بالرسالات السماوية، وحذرهم من الأهواء والنزغات الشيطانية. نحمده تبارك وتعالى بقلوب مؤمنة نقية، ونصلي ونسلم على أفضل من قسم بالعدل وبالسوية، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة وشهر جديد من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الآخر. سنكتفي في هذا الشهر بذكر أبرز الأحداث، لأن سبب التسمية سبق وذكرناه في شهر ربيع الأول، وسبب تسميته بربيع الآخر هو للتفرقة بينهما وحسب. ومن هنا سننطلق في رحلة الأحداث، وسنبدأ بإذن الله من صفحات السيرة النبوية. ففي شهر ربيع الآخر في السنة الثالثة للهجرة، كانت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لا تزال ناشئة، تواجه بعض التحديات من القبائل التي تهدد أمن المدينة والقوافل. ووسط هذا التحدي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حاملا على عاتقه رسالة الأمن والدعوة، ومعه مجموعة من الصحابة الأوفياء الشجعان. تقدمت قوات المسلمين نحو بحران، حيث التقت القبائل هناك. لم تكن الغزوة كبيرة من حيث العدد، لكنها كانت محورية في حماية الأمة وتأمين الطرق والقوافل. وبحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظيمه العسكري، تمت المواجهة بطريقة تحقق الهدف دون إراقة دماء كثيرة، وكان النصر فيها حليفا للمسلمين. عاد المسلمون إلى المدينة، وقد عززت الغزوة ثقتهم في قوة الدولة الإسلامية، وأكدت على أن النصر ليس فقط في القتال، بل في حفظ الأمن وبناء الاستقرار. ومن صفحات سيرته عليه السلام سننتقل إلى ما بعد وفاته بقليل. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدولة الإسلامية بحاجة إلى تثبيت أركانها ووحدة صفوفها، لكي لا تتوقف الرسالة وتستمر في الانتشار. ولكن كان لبعض القبائل للأسف رأي آخر، إذ ظهرت بعض القبائل المرتدة التي رفضت دفع الزكاة وأنكرت الدين الإسلامي، على أن الدين انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله.

الاعتبار لأمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهنا ظهرت شجاعته وحكمته. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يتردد في حماية الأمة وتأكيد الوحدة، فانطلقت حروب الردة في ربيع الآخر، وكان الهدف منها واضحة: مواجهة المرتدين وحماية دولة الإسلام من الانقسام. وشارك في هذه الحروب الصحابة الأبطال الذين ضحوا بكل شيء في سبيل الله عز وجل، ونجح المسلمون بتوفيق الله في تحقيق نصر حاسم أعاد القبائل إلى طاعة الدولة الإسلامية. وهكذا علمنا هذا الحدث أن القيادة الحكيمة تستطيع توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار رغم التحديات الكبرى. ومن أمير المؤمنين الأول إلى الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الفاروق كما لقب واستحق اللقب. ومع مرور السنوات واستقرار الدولة الإسلامية بعد حروب الردة، بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع نصب عينيه توسيع رقعة الإسلام وتخليص بعض الأراضي من الظلم والاحتلال. كانت الفكرة واضحة: فتح العراق والشام لإعلاء كلمة الله ونشر العدل. بدأ الفتح بخطة دقيقة، حيث اختار عمر رضي الله عنه قادة بارعين من يثق في حكمتهم وشجاعتهم، فقد اختار سعد بن أبي وقاص الذي قاد جيش العراق، وعمر بن العاص الذي تولى بعض مهمات فتح الشام وكان له دور كبير في ذلك الفتح. وتم تقسيم الجيش وجمعت المعلومات عن الأراضي التي سيغزوها المسلمون، ووضع عمر رضي الله عنه استراتيجيات محكمة لتجنب الدماء غير الضرورية ولضمان سرعة التنفيذ وكفاءة القتال. خرج الجيش الإسلامي في ربيع الآخر متوجها نحو العراق أولا. بدأت المعارك الصغيرة والمواجهات الاستطلاعية، ثم اتسعت الحملات تدريجيا لتشمل عدة من المدن كمدينة الكوفة والمدائن والموصل. أما في الشام فقد كان المشهد مختلفا قليلا، فالقبائل والنخب المحلية حاولت المقاومة، لكن حكمة القيادة الإسلامية والتخطيط المدروس أتاح للمسلمين كسب قلوب كثير من الناس قبل المعركة، وهو ما سهل الفتح لاحقا. وفي إحدى المعارك قرب الرقة في الشام، تمكن جيش المسلمين بقيادة أحد الصحابة الشجعان من إنقاذ أهل المدينة من ظلم الطغاة بعد أن اضطر العدو للانسحاب. تروي الروايات أن الصحابة رفعوا راية الإسلام، فدخلت المدينة إلى الإسلام وسط فرحة الأهالي واستقبالهم للمسلمين.

أخلاق المسلمين في الفتح الإسلامي. إلى هنا أيها الكرام، نأمل أن تكون رحلتنا اليوم قد أضاءت لكم بعضا من نور التاريخ، وألهمتكم لتستلهموا من مواقف الأبطال دروسا في حياتكم اليومية. إلى أن نلتقيكم في شهر جديد وحلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثالث للأخت أم أنس وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
2: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، أن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلقها، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
3: طيب، عندنا الأخ خالد الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا، اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعود من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس. خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
4: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
5: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك انت في الحزن العميق، انت من عندك دور جايك ما تندري عليه، ما زال ايام ولا ما زال شهور، واللي مات انت باش لا ينتفع بالحزن وانما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى ارحامك لوجه الله، اذا كان ابوك ولا امك يحصل الاجر بزياره الارحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركه الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة، الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزال لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجدد في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبقى يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
4: نعم،
5: ومدايرة فردة مهني وفردة مهني الحداء متاعها، وتلود بين حياء العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها، لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض. ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي أن نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها ستة أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا حني اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا، هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرحه مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا، المسلم يكون في اعتدال، ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
4: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
5: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية. لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
4: نعم،
5: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما هي عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قالوا نصلي خلف البر والفاجر، كانوا يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبلاش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح وغسل صحيح قراءته طيبة خلاص.
4: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
7: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
8: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
7: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله. أخونا علي
8: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير،
7: آمين.
2: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا أمسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
9: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
10: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
9: نعم.
10: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في بيع شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمدمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأن وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم لشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
9: ممحوق البركة.
10: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه يعني لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا هذا باب الأم معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعتمد لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفو هذا واجب تلاف شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقولون باهي وكذا ويأخذوا فلوس ويريدون يفتح المحل دخان في محل في جهة أخرى. لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 و15 ألف يعني، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لما يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
9: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
12: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
13: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
14: الشيخ النفاتي موسى.
13: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعاً أكفه إلى السماء، ضارعاً إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات.

0: التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
1: والله للأمانة أنا أنصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كمصطلح شرعي جائز، أن ولي الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطول على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
0: نعم.
1: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بما يسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقول إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعه. فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا، هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة حني، نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقولوا لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة، ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
0: نعم.
1: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظرها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
0: نعم، بارك الله فيكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري، أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء، ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوج؟

0: بين الزوجين وعائلتيهما، هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو بيسأل قال بيتزوج امرأة والامرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين، حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة، الولي والمهر والشهود. صحيح العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقون لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتمات، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت؟ هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قول والله في وحدة كذا وكذا وهما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر؟ ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بك الرشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون إحرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة اني متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لان حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. يعني والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن اريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك أن فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة باش تظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا، النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك، فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
3: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة للمسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع، ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن؟ الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك، والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني توا في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا، من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر، تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد، يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته، الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شن وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سائل يقول: ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة منبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وإنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000، آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم، لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها، هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة اشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
4: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته، يعني بعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
5: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
4: نعم.
5: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
4: نعم،
5: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
4: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
5: بالضبط يعني، هل الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدام ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا، يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، نعم، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت هي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به هي قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تولي له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار،
5: هذا الذي أعلمه والله.
4: الله شيخ بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء، أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
6: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة، فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به نسأل الله العافية زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20% و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعت رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف شركات سيارات أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 أو 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100 لأن بالجملة جت 80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك ما خسرتش. أنا أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف، تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا. علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون.
8: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
3: نعم.
8: فكيف تتجرأ؟
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري، وقال وبيع في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت ان البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن مدام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب مدام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده لا. يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل. يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد، هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في يعني العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول وقاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فأنت تقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 اليوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما ترده لاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا. إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رديت لاش وكذا وما بينت لاش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
9: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
10: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
9: كويس.
10: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها.
9: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
10: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل إما أن يقصد وإما أن يجد.
9: نعم الله يبارك فيك شيخ.
2: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقضوا به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقضوا بها السنة الرغيبة الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأى الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عنده أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش واحد نفسك تغلبكه في رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان؟ أنت اعزم، بس اعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في في في السجن في في في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت أنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتل تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهم، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
11: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
12: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
11: آمين
12: وبارك الله فيك.
11: آمين،
12: وأتمنى البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
11: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
12: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
11: إيه تفضل.
12: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
11: إيه ولد أخوك. إيه
12: ابن أخويا في خصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برار بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وألا تسيبوه لله؟
11: ها هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف، والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال، مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت، الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذا عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
11: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة ولا حد ناشها موس ولا شيء نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي
10: الأشياء هذه اللي تخرج معروفة عدها سبعة، ومن المخرجين قال من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج ابن الغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
15: نوم الثقيل وكذا،
10: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
15: نعم بارك الله فيكم.
16: أنتم تستمعون

0: المصحف عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
1: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
0: نعم،
1: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني. طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
0: صحيح
1: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض الاعمال حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيرادها، لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه، الورقه متاعها تقرا ورقه بعض الورقات تلقاها ساقطه، وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت الامتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
0: والله شيخ بارك الله فيك.
2: الاخ حسين قال ان في يوم وفاه امه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه انه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بان ما تكلمش اظن اخوته او حد من العيله وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال انه كان في لحظه او في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثه وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسال الان عن هي قال هو هي لحد الان ملتزمه يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسال عن الطلاق، هل يعني لو سلمت او هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلات المرأة في عهده، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذه الحلقة إعادة.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال.

0: سؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت، منها سائل يسأل، قال أو مسألة من المسائل: حيوان سقط في بئر أو ماجن، هل هناك فرق في جواز الاستفادة من الماء بحسب نوع الحيوان؟ هل هو مأكول كالدجاج أو غير مأكول كالقطة أو الفأرة؟ الحق أن هذا السؤال إذا ما يتعلق بالبئر أو الماجن، إذا سقط فيه شيء لا نفرق ما بين نوع الحيوان هل هو مأكول أو غير مأكول، وإنما التفريق ينبغي أن يكون: هل هذا الحيوان ميتته نجسة أو ليست نجسة؟ فإذا كان هذا الحيوان من الحيوان الذي هو يخلو من الدم كالحشرات، فهذه الميتة هي طاهرة، والذي ليس فيه دم مثل الخنفوس نقول احنا والجراد والسوس وغيره، فهذه كائنات لا دم فيها، والتي يعبر عنها الفقهاء بخشاش الأرض، فهذه ميتتها طاهرة، وبالتالي لو صلى بها الإنسان لقى نفسه يعني متعلقة بملابسه جرادة ولا خنفوسة ولا سوس ميت ولا شيء، حي ولا ميت يعتبر طاهر، كذلك لو سجد عليه. ومنها لو سقط في الماء، على حسب الآن المسألة المطروحة، لأنه لو سقط في الماء لا ينجس الماء، لأن هذه الميتة هي في الواقع طاهرة، إلا أن لا يحل أكلها إلا بقصد قتلها، من حيث الأكل لا يحل أكلها إلا بقصد قتلها، بأن يسمي الله سبحانه وتعالى ويضعها فيما تموت به، لكن من حيث الميتة هي طاهرة. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بغمس الذباب إذا وقع في الآنية، فقالوا هذا مما يدل على أن هذه الميتة هي طاهرة، وإلا لأن الاحتمال أن يموت الذباب عند غمسه قد يكون ماء ساخن أو كذا، فلربما يموت الذباب، ولذلك مما يدل على عدم إفساده للماء، لأن هذه الميتة هي من الطاهر، فتقاس عليها بقية الكائنات الأخرى. أما ما يتعلق بالحيوان الذي فيه دم فميتته نجسة، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها، يعني لوحوها الفأرة هذه وما حولها من هذا الشيء السمن الجامد لوحوه. وقيد بالجامد لأن فيه رواية تدل إن كان جامد يعني يلقى ما حوله، يعني كم تحتها مثلاً، كم سنتي شبر نصف شبر إذا كان برميل كبير مثلا، هذا ينزع ويتلوح بقدر سريان النجاسة، بقدر ما نظن أن النجاسة قد سرت في عمق هذا الشيء. وإذا كان هي جديدة مثلا، هي طاحت على طول وحن حولناها وجامد، يعني كشطوا الطبقة الفوق المباشرة فقط. والرواية الأخرى دلت على أنه إذا كان مائعا فألقوه، أمرنا بإلقائه، أي نحن يراق نقول احنا بزعوه في حالة ان هذا الماء او المادة هي ليست جامدة وانما هي مائعة. والمسألة هذه ليست هي خاصة بالفأرة التي جاءت في هذا الحديث، وإنما في كل حيوان فيه دم، والذي يعبر عنه الفقهاء بالنفس السائلة، النفس السائلة اللي فيها دم، وبالتالي سواء كانت فأرة أو قطة كما جاء في هذا السؤال أو في هذه المسألة، أو كان طائر مثلا طير طاحت نقول الحمام يطيح يعني في المواجن، ولا يطيح في بير ولا غيره، ولا زرزور ولا أي شيء من الأشياء سواء معقولة اللحم أو غير معقولة اللحم، لأن هذا في هذه المسألة أراد أن يفرق هل هو فرق بين معقول اللحم وغير معقول اللحم، ولا لا، في إذا الحيوان مات سواء معقول ولا غير معقول اللحم فكله نجس، ميتته نجسة إذا كان مما فيه الدم، أما إذا كان هو حي للأكل صحيح نفرق بين ما هو مأكول وغير مأكول. هذا إذا غير الماء، نعم إذا غير الماء نجس، يتنجس الماء، ولابد أن نحن نلوحوه ماء الماجن هذا والبير نزحولا يعني ينفصل من هذه الرائحة أو المذاق السيء. لكن إذا كان هو لم يغيره، سقطت نقول إحنا القطة ولا الدجاجة كما جاء هنا في المسألة أو فارة، ولكنها ماتت ولم تغير البئر ولم تغير ماء الماجن بعد ما لوحناها، هل يستحب أن ينزح منه بمقدار، فيكون من الماء المكروه إلى أن ينزح منه بقدر معين من سطح الماء، من سطح الماء ينزح منه بمقدار معين، لكنه ماء طهور ما دام هو متغير، فالعبرة إذن بالتغير. نعم الأخ بشير تفضل. ما هي هذا ما يتعلق بقضية سقوط الحيوان، أما إذا أخرج وهو على قيد الحياة فالماء طهور إذا لم يتغير، يعني سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، في مما فيه دم أو ليس فيه دم، إذا الماء لم يتغير فالماء لا يزال طهور، أما إذا تغير ينظر ما الذي غيره، هل تغير بالنجس فيبقى هو من النجس، أو تغير بطاهر فيبقى هو من الطاهر بدل أن يكون طهور، فالطهور هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذه إذن المسألة الأولى. عندنا المسألة التي تليها، قال رجل مكث في بيت الورثة بعد عجزهم عن أخذ الحق منه، فهل عجزهم يجوز له ذلك؟ يعني هو مكث في بيت الورثة وهم قد في حالة عجز عن إخراجه. نعم وهم في حالة عجز عن إخراجه، فهذا لا يحل له الحقيقة، اللي يبقى في بيت الورثة عليه أن ينظر إذا مكث بإذنهم وتحقق الرضا منهم فهذا لا بأس، والعفو والتسامح في مثل هذا الموطن هذا أمر طيب، أن الورثة يعني غضوا الطرف عن المحتاج بقدر الإمكان، لهم الأجر في هذا، يعني كأنهم تصدقوا عليه بهذه الحصص من المنافع، تصدقوا عليه بهذه الحصص، لكن لابد أن يتحقق منهم الرضا. أما إذا كان هم في غير يعني يبني أجل الواحد منهم غير راضي في الواقع، إما أن يكون مكره يعني يقول حبي بالسيف عليه أو مستحي، فهذا لا يحل للموجود في البيت أن يمنعهم من بيع الجزء الذي يعنيهم، أو يبيع لهم أو يباع الجزء الآخر يشريه أو يأجر منهم، فمثلا ينظروا للبيت كم إجارة 500 وهم 5 أفراد، فيشد 100 حصته هو والباقي 400 يعطيه لهم، يقول كأني رجل أجنبي مأجرة، وإذا كان 1000 ويقسمها على 1000 الخمسة فار كل واحد عنده 200 يشد هو 200 ويعطيهم 800 وهكذا. فإذن اللي قاعد في بيت إذا كان هم في حال رضا يبدو هم عملوا فيه طيب وعندهم الأجر والتواب، وهذا إحنا اللي نشجع عليه، وإذا كان هم غير راضيين من حقهم يأخذوا الأجرة منه هو، أو يطلع حتى هو ويكروه لإنسان آخر ويأخذ مثلهم الأجرة. نعم الأخ أبو مفتاح تفضلوا. عندنا أبو مفتاح.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: نهار الطيب يا شيخنا.
1: الله يبارك فيك
2: يا شيخنا. أنا معلش هي ممكن حاجة منك أنت تفيد. احنا طبعا ورثة وعندنا مزرعة وعندنا أمور أخرى. الورثة اتفقوا على أساس أن كل واحد يأخذ حقه ويوكله شخص، وقمنا بتوكيل الخوي ووقعنا له وباع قطعة الأرض، وعلى أساس أنه بيوزع لكل شخص نصيبة. بعدين اتضح أنه هو وزع على أخوته اللي هم من أمه، لأن احنا أمنا بروحنا. ولما سألناه قلنا له وين نصيبنا، قال أنتم ما تورتوش، بالرغم ان احنا في الفريضة الشرعية مذكورين واحنا قبله وامنا قبل امه والكلام هذا كله. وفي حاجات حتى حاجات اتضحت مخفية ان هم كلوها واخوته، وغطى حتى على الحوش كان باسم الوالد، دار له اجراءات وسجله باسم امه وخذي عليه تعويضات. فاحنا توا عارف ان دار الافتاء مش حتى تدير لنا اي حل، ولكن نبو حاجة منك أنت يعني كنصيحة، بالك ربي يكون على يديكم الفرج ونحلوا هالإشكالية هذه، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم ويرحم والديكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
1: أمين. هنتم إخوة لأب يعني؟
2: إخوة لأب صحيح.
1: نعم. والرزق لأبوكم هو مش لأمه هو؟
2: لا يعني رغم أن رزق أمه هم وزعوه ملياش على قضيه يعني ما نوش.
1: أيوه إيه نعم نعم، هذا اللي تكلم عليه انت، المزرعة لوالدك يعني.
2: كيف يا شيخنا؟
1: يعني انت المال اللي تكلم عليه المزرعة هذا رزق بوك، بوك مش رزق امهم هم.
2: المال المزرعة وفي حتى حاجات كان الوالد مخبيها ما عندناش بها علم.
1: نعم.
2: وهم يعلموها وطلعوها وباعوها ووزعوها على ارواحهم، واني واختي ما عطونا شيء.
1: باي حاضر حاضر تسمع.
2: بحجة ان احنا ما نورتوش. لا. واتفقنا عن طريق شيخ المحلة نمشي لدار الإفتاء، وكل ما نعطوا موعد بنمشي لدار الإفتاء يخلوا بالموعد.
1: تسمع الجواب بإذن الله إن شاء الله.
2: يا سيدي كلمة منك وبارك الله فيك وجزاكم الله خير، ولعل
1: إن شاء الله ربي يهدينا وياهم إن شاء الله.
2: ولكن أنا بنقول لك على المباشر، إحنا حقنا مش حنتنازل عليه ولا نمسامحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: أي والله أي والله، ونعم بالله ونعم بالله.
2: شكرا.
1: الأخ دريس تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: الله يبارك فيك يا شيخنا وبارك في شيوخنا ولعدنا المباركة ودار الإفتاء، وإن شاء الله ربي يثبتكم على الحق، وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا.
1: آمين آمين.
3: وإن شاء الله ربي يهلك الهجمة الشرسة، يفرج على إخوتنا في غزة وفي القدس وفي السودان وفي لبنان. ربي يهلك الكفرة والمشركين، الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى أمة محمد. اللهم احفظ مشرهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. والله يا شيخ الدباشي، والله نبيك توجه كلمة لبلادنا الحبيبة ليبيا، يعني شيء يؤسف له. تو نحن نمر بمرحلة يعني وصلت للشيء أضر ما يمكن. حتى المياه يا شيخنا المبارك المية زادوا فيها أسعار مرتفعة، فيه اللي حتى المية في قريب يعجز على شراها والمية ناقصة. وهذه الأشياء اللي حدثت إلى ليبيا من جميع النواحي، التعليم واقف، الصحة واقفة، المرضى قاعدين في المستشفيات، ما يمشي المستشفى يلقاه مسكر وما فيش لا دكتور، يمشي للعيادات الخاصة وما عندهاش بشيء يعالج مسكين. هذا من اللي مسؤول عليه؟ التعليم أولادنا قعدوا مساكين، التعليم أولادنا. الضربة الخطيرة والضربة اللي في القلب هي التعليم والصحة، هذا تهديم البلاد وتهديم الدولة يعني شيء. والهجمة الشرسة اللي جونا يخصوا فينا بالطائرات في طرابلس، هذه المجرمين اللي في طرابلس بيقصوا الخزانات بالطائرات المسيرة، بلادنا يعني في حالة يرسلها. هل حكومتنا هذه كيف؟ والشعب كيف يصير فيه؟ وكيف نحن نصير وبلاد غنية؟ بلادنا غنية ينهت وراء الكفرة والمشركين وهذه البعثة المشؤومة اللي جاءت إلينا بخراب البلاد ودمار البلاد. اللهم احفظ مشرهم واجعل كيدهم في نحورهم. يبوك توجه كلمة لبلادنا والناس المسؤولين، شعبكم بالطريقة هذه. المياه في الجنوب في الجفرة وفي مناطق يعني حتى طائرة عمودية باش يستندوا الناس دائما، ما يكسبوش طائرة عمودية إلا بآلات يمشي نجرفات هذين من كل مكان يعدوا يستنجبوا اخوتهم الان اللي قاعدين في اللي من غير مسكن توا في مزده وفي غيرها وفي جفره وفي هون وفي يعني هذه اشياء من الله سبحانه وتعالى. حتى الطائرات العموديه باش يسحبوا الناس ويديروا عليها القوات المسلحه وين؟
1: صالح حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
3: جيوشنا وين؟ بالله نبيك.
1: هذا اذا المساله اللي يسال رجل المكته في بيت الورثه، نقول لهم انكم يعني تعفوا عنه بقدر بمقدار ما طابت به نفوسكم، بمقدار ما طابت به نفوسكم، وعلى الساكن انه هو يتعجل بحل مالي يعني لا يركن الى سكوت الورثه، عليه انه يشري منهم الحصص، يؤجر منهم الحصص، يخرج مثلهم ويبحث عن بديل وهكذا، إلا إذا كان مثلا التي بقيت هي يعني نقول هي حالها يجب على الجميع كالأم للأبناء، فهذا ما يعني هم حتى ولو باعوا الحوش واجب عليهم أنهم يدوروا لها البديل ويسكنوها معهم. لكن احنا نتكلموا على النظراء اللي يبدو مثلا إخوة ولا أبناء عمومة ولا غيره، ما يجيش واحد منهم يقعمل في مكان الميراث ويبقى يغضط في الطرف عن البقية، ولابد تدير معهم حل قبل يعني ما دام هم طيبين راضيين، لكن لو كانهم غير راضيين لابد من الإنصاف في مثل هذه المسألة. هذا إذا ما يتعلق بهذه القضية. مسألة أخرى، يقول رجل وجد شاة ضائعة كيف يصنع؟ نقول هذا يعني يؤويها ويطعمها ويحافظ عليها، ولكن عليه اللي يلقي حاجة أي حاجة ضايعة من الناس لا يخبر بجنسها، مجيش اللي لقي نقال يقول لقيت نقال، واللي لقي نقول إحنا ذهب يقول لقيت ذهب، واللي لقي شات يقول لقيت شات، لا، لأن هناك من يخمن ويعطيه باحتمال باحتمالات للأوصاف ويكون هو كاذب باحتمال، ولذلك ما يخبرش على جنسها، ولكن يجي للناس يقول من اللي رايحة منه حاجة، من اللي رايحة منه حاجة، يبدو الناس يسموا في أجناس غير الجنس اللي هو عنده، فهذا يعتذر لهم لا مش هذه مش عندي حاجتكم. لين يجي إنسان يسمي الجنس اللي هو عنده، مثلا إذا كان هي شات والله مثلا أي حاجة أو آلة وغيره، وبعدها يطلب الأوصاف، ولما يطالب بالأوصاف لو اتفقت الأوصاف يعطيهم حاجتهم، وإلا ينتظر حتى السنة الحاجة اللي لها قيمة، يمكن ينتظر حتى سنة بعد السنة هو إما أن يتصدق بثمنها وإما أن يمتلكها إذا قام بحقها، وإلا يكون آثم. نعم الأخ فرج.
4: نعم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: سيدي من فضلك نبي نسألك، أنا معنا شباب كبير في الثمانينات توا عمري
1: نعم،
4: وبدأت نسهى في صلاتي وفي الوضوء وفي كل حاجة، ديما ننسى، ديما كل صلاتي ننسى فيها، كل صليت الظهر نقول لا ما صليت، العصر ما صليت، صليت ركعتين ما صليت، ثلاثة ما اختلفش، ما عرفش كيف ندير تو.
1: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. عندك راديو يا حاجو؟
4: لا ما عنديش راديو، نبي نسمع التليفون كانوا.
1: باهي حاضر، خلينا نجاوبك الآن. هو أولا يا أولا ما تبطلش الصلاة، ما تبطلش الصلاة والوضوء، ولكن لما الإنسان يكتر عليه الشك أنت تبقى شاك متردد، هل درتها ولا ما درتهاش الحاجة؟ مش كيو
4: نعم،
1: تبقى شاك في الحاجة درتها ولا ما درتهاش.
4: أيوة أنا قاعد شاك فيها.
1: أيه. وكل يوم يجيك الكلام هذا
4: وكل يوم، وبعدين بالنسبة وخاصة في الوضوء يا شيخ،
1: أنت من نعم أنت من فضل الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي يعتريه الشك كل يوم حتى مرة واحدة، كان سواء في الوضوء ولا في الصلاة، يعتبر روحها دارها الحاجة الإنسان، ما عادش يرجع لها. لما تتوضى وتقول يا ترى غسلت، أنت تلقى روحك تغسل في يدك اليسرى، تقول زعما غسلتها اليمين ولا ما غسلتهاش، اعتبر روحك غسلتها وبرا طول، ما عادش ولي لها. وهكذا لما تبدأ تغسل في رجليك، ما تقول زعما مسحت راسي ولا مسحتش، اعتبر روحك مسحته. يعني اللي يجيه الشك كل يوم حتى مرة واحدة يمشي لقدام وما عادش يولي التالي بكل وما عادش يلتفت. وهكذا
4: ما يقدرش الشيخ، ما عادش نقدر ندير بيدي، يعني لازم نبخ بخان وخلاص هيك المي.
1: وين قصدك تبخ على رجليك؟
4: على رجلي، وما نقدرش يعني نوصل فيه من رجلي، وبعدين هل نكمل ولا لا؟
1: لا
4: مرات المي مسقعه.
1: كان كنت ما تقدرش تطبس لرجليك، يكفي انك انت تغمرهم في المي. كيف تغمرهم؟ تاخذ نقول احنا مالقي ميه وتصب عليها من هم من الكعب للمشط، هذا ينبل بالميه، حتى هذا في حاله ما قدرش توصل باش تدلك، او مثلا اذا كان فيه طوب شيشمه حتى في الحمام تفتحه وتبد رجلك وتغسل حتى ما هذا، لان الدلك يسقط في حال العجز يسقط الدلك. لكن من اللي يتيمم اللي تضر الميه، لكن اللي ما تضراش الميه لابد من اللي ما تلحقاش تغمره بالميه وهذا يكافي. والصلاه كذلك الامر، والصلاه اللي بمجرد تدخل في الصلاه ديما امشي قدامه بس تبدا انت تصلي في الركعه الثانيه تقول زعما الركعه الاولى درتها باهي ولا مش باهي، زعما قريت الحاجه في اللي ما قريتش، اعتبر روحك الحاجه درتها، اعتبر نفسك الصلاه تامه وافيه ما فيها شيء. وبعد السلام، بعد ما تقول السلام عليكم السلام عليكم، اسجد سجدتين ترغيما للشيطان، تحصل فيهم اجر زائد ان شاء الله. السجدتين بعد ما تسلم قول الله اكبر، حط جبهتك على الطاوله وتسبح 3 مرات وتقعمز وتجي سجده ثانيه وتشهد وتسلم، هذه يسموا فيهم سجدتين ترغيما للشيطان، تحصل اجرهم ان شاء الله.
4: الله يحفظك ان شاء الله.
1: اي والله، لكن معاش ترجع للوسواس والشك، لانك كانك بتتبع يكثر عليك، لكن لما انت تغض عن الطرف ومعاش الدوره تو ينقص، وهذا شيء طبيعي. كلها الناس راهو يجيها غرفي اللي لما يشعر به يحسب روحه هو يوسوس، بس ربي سبحانه وتعالى قال الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يوسوس في جميع في صدور الناس كلها. فلذلك انت معاش التفت لولدي لقيمه لعنه الله.
4: الله يحفظك ان شاء الله.
1: امين، اياكم ان شاء الله. الاخت اماني تفضلي.
5: ايوه السلام.
1: تفضلي الاخت اماني.
5: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلي.
5: الو
1: نسمع فيك، تفضلي. هي
5: ايوه شيخ.
1: ايوه تفضلي. وعليكم السلام.
5: والله عندي سؤال اسئله نبي نسالك.
1: ايه؟
5: السؤال الاول والله عندي بنتي بتخش ثانية ثانوي وابوها قال لها ما عادش تمشي تقري، مع ان بنتي حجاب قصدي لبس الحشمه ما حرمه جلابيه. ويفضل اخوها، يفضل في اخوتها، عندي 3 ولادات يفضل فيهم على هي. ومش عطيها ثقه وما يهذب فيها حشاك ويهين فيها، وانا بنتي لا تطلع لا تخش، مش من الامور اللي توا صايره احنا عندنا اللي توصل صاحبتها ولا تطلع تمشي المحلات ولا تجي ولا شيء.
1: باهي حاضر.
5: السؤال نبي شنو حكم البو انت يظلم بنته وهي مش مدايره شيء وما يلهاش بها وما يعطيهاش مثلا كلمه كويسه زي خوت الاولاد؟
1: باهي حاضر.
5: ونبي حاجه ثانيه شيخ بالله عليك، نبي شنو حكم الخو انت يضرب اخته من غير اي سبب، يخش يضربها يقولها ابوي قال لي حشاك، واحنا من العمي قال لك ابوي قال لي خبطيها. قصدي كيف انت تضرب اختك وهو علاش بوك يعطي الصلاحيه وبالغلط وما فيش شيء وما فيش سبب انك انت تضربها عليه؟
1: يقول لك خبطها،
5: قصدي ما تنصرهمش على بعضهم، هم اخوت في النهايه، انت ابوك قدوه ليهم، انت كتاب ليهم.
1: باي حاضر حاضر، تسمعي الجواب باذن الله. حاضر.
5: نعم
1: حاضر، تسمعي الجواب ان شاء الله. حاضر،
5: الله يرحم والديك. شكرا.
1: اي والله. الاخ عبد الله.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
6: في البدايه بارك الله فيكم على هذا البرنامج والبرامج اللي تقدموا فيها، بارك الله فيكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
1: امين وياكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك،
6: الله يعزك. سؤالي على سجود التلاوه. قبل في روايه قالون مواضع السجود التلاوه حوالي 11 سجده على الموضوع. مؤخرا دار هيئة الأوقاف طبعوا المصحف وغيروا في عدد السجدات، يعني دروا نفس رواية حفص. فتو احنا باعتبارنا نصلوا هنا في ليبيا برواية قالون يعني. فلما نوصلوا للسجدة مثلا زي الموجودة في سورة العلق اللي هي طبعا في رواية قالون غير موجودة، ما فيش سجدة، لكن في رواية حفص موجود السجدة.
1: نعم.
6: فنبو يعني توجيه أو يعني إجابة على الموضوع.
1: باي حاضر حاضر.
6: بارك الله فيك.
1: الأخ أبو يوسف.
7: السلام السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: شيخنا الفاضل حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
7: وزادك الله علما والله أحبك في الله.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
7: الله يفتح عليك. أنا من التعليق يا شيخ الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الأيام القليلة الماضية أصدرت تعليقات بوقف المنحة على الأئمة والقيمين اللي يتقاعدوا في التقاعد وترقى للموظفين الذين يشتغلون. وتعلم أنك أنت المتقاعد هو متفرغ في كل الحوال للصلاة وللإمامة، فلست أدري لماذا هذا الإجراء. علما بأن الموظف هو يعني على الأقل في صلاة الظهر لا يستطيع أن يوفق بين العمل وبين الأذان والإمامة. واضح شيخنا الفاضل؟
1: واضح واضح إن شاء الله.
7: الله يفتح عليك، جزاك الله خير وحسن.
1: باهي. السؤال الآخر أن رجل طلق زوجته ثلاث مرات، طلق زوجته ثلاث مرات وهددها بإنكار الطلاق. طبعا هذه من الأخلاق السيئة التي تدل على دناءة الرجال، ولأن الأنفس الدنيئة الحقيقة تبرز يعني منها مثل هذه المواقف اللئيمة والسيئة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات نفاق، قال إذا خاصم فجر، لأن الفجور هو تعدي الحدود. فإذا لذلك الرجل هو أولا ما ينبغي له أن يهدد أن يطلق، يبادر بتطليق زوجته وبعدها يندم على شيء هو ما يقدرش عليه. إذا كان الطلاق هو جعل لأن لما يكون هو الحل الأخير، لما إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة، يعني يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير الناس أهل الخبرة، وبعد بعد محاولة الإصلاح يستخير الله ويستشير أهل الخبرة. إذا كان قالوا له والله ما دام وصلت أنت لمثل هذه النتائج يلا توكل على طلقها، يطلقها طلقة واحدة في طهرها ويعطيها حقوقها وتمشي على حالها، يطلقها طلقة واحدة باش هو لما يندم يلقى كيف يولي، مش يأخذ الغيض ويبدأ يتكلم ويبقى يصادع بالثلاثة مهم ماشي، وبعدها لما يندم بيولي بيردها. نقول له توم بكري كنت تقول بالثلاثة وتو بتردها، مجيش هذا، لما يلعبوش به هذا. فلذلك هو يعني ما ينبغي ليه أول امتداء أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ، سواء على سبيل التهديد أو على التخويف. والأكثر حقيقة حماقة وجهل، ومهما توضع عليه من أوصاف شوية فيه، اللي يبدأ يطلق في المرأة مش لخصومة بينه وبين الزوجة، لا، خصومة بينه وبين أهله، والله يبيع ويشري في السوق، والله يلعب، والله غيره، وجي يتعارك وصاحبه يقول له عليه الطلاق إلا من دير كتو عليه ويحنته، وبعدها يروح لبيته بايش ندخلها المرأة مرة تعلم ولا ما تعلمش، وانت ماشي تخاصم في الناس في السوق ولا تخاصم في خوتك على الإمارات وتحلف لهم بالطلاق. المرأة ما عندهاش علاقة بالموضوع، فكان تحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن كل من يحلف بالطلاق لزوجته ولا لغير زوجته فهذا دليل فيه إشارة كبيرة وعلامة على سفهه وعلى عدم عقله وعلى حماقته، لأن إذا كان هو مع الزوجة يتزن ويحاول يعالج الموضوع كان عرف العلاقة مستحيلة بعد الاستخارة والاستشارة يطلقها طلقة واحدة، وكان هي بعيدة عن المشكلة ما تتعلقش بها هي، يبقى ما عندهاش حق يهدد بتطليقها. باي هذا بعد ما يعني يطلقها قال لها بينكر الإطلاق. كيف تنكر الطلاق وتروح لها لحوش؟ يعني العصمة ما تتحملش أكثر من ثلاث طلقات، بعد الطلقة الثالثة تبدأ هي محرمة وعاشت صح لزوجها. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن ربي يرزقها بزوج يأتي من غير حيلة، من غير تدبير، يأتي من عند الله نصيب جهة، مش كونه هم يعني بعد ما يطلقها ثلاثة يتسبب لها فيه ويبعتها ويقول له خذ الفلوس وبرا خطبها وطلقها، لا، هذا حتى ولو حصلت المسألة هذه ما تصحش، ما بتصحلاش، حتى ولو جلقي وطلقها الرجل الثاني ما يصحش للأول، لابد يجي من عند الله هكذا ويكون زواج كامل. فعلى كل حال يعني كون ينكر الطلاق هذا مما يدل على ذناءة الرجل والخسة اللي فيه والفجور اللي يطلع عند الخصومة، لأن هذه أشياء الذناءات هذه تطلع عند الخصومة. أما في الوسع كل حد يعد في روحها كامل ويعد في روحها يعني آدمي متوفرة في جميع المواصفات. لكن المرأة على كل حال إذا طلقت ثلاثة طلقات حتى يعني بينكر الزوج ترفع أمرها للقاضي، ترفع أمرها للقاضي، وفي الأخير ولو طلق بالضرر طلق بالخلع بأي وجه من الوجوه، في حالة أنه هو يعني متأكد أنه هو يعني طلقها ثلاثة مرات. سائلة أخرى سألت قالت بأنها أخذت مالا أو شيئا من الذهب من بيت القرابة، عندها يبدو أنها قرابة لها في مناسبة اجتماعية، فكيف تصنع الآن بعد الندم على هذا الفعل؟ نقولها حرام عليك طبعا، أنت هي مرة الله أعلم هي سألت هذه السائلة هل هي سرقتها من خزانة والله من نقول إحنا محفظة، هذه تسمى سرقة، والله يا ترى لقيتها طايحة باعتبارها هي ذكرت أنها في مناسبة اجتماعية فهذه لقطة. وعلى كل الحالتين هذا من المال الحرام، إذا كان أخذتها من محفظة ولا صندوق ولا حقيبة هذه سرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق في الحديث يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فنقول أنت تأخذ حاجة هي تسبب لك في لعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، وتوجب عقوبة عظيمة وهو القطع، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا كلام الله عز وجل، ربي حكم عليها أن يقصوا لأيده، ولما يقصوا لأيده لأن هذا العلاج ليه وردع لغيره باش معاش يمدوا ديهم لأرزاق الناس، وهو حتى واللي انقصت إيده وحتى إذا لم تقطع إيده نقول العقوبة مؤجلة عندك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، فالإنسان يعف على أموال الناس وينبغي يتحشم أنه هو يسرق يركب في سيارة ويسرق والله يمدده لمحفظة والله. وهذه المرأة سائلة الحقيقة، ولما تبرز مثل هذه الصفات الدنيئة بين النساء أراه يعني يرد بال المجتمع، مرات يبقى يدل حتى على انحطاط الحقيقة، لأن يقول الرجل هو أجرأ على السرقة، مش معنى الرجل خليه يخنب، لا، الرجل حقارة منه ودناءة أنه يسرق مال الناس، لكن هو باعتباره من الأصل هو جريء على السرقة. المرأة في الأصل فيها أنها تستحي أكثر وأضعف، أضعف من أنها جازف وتخنب. لكن لما نلقوا واهي مثل السائل هذه والغيرها يعني يتفشى فيهم السرقة في المؤسسات وفي المناسبات وفي غيرها، يبقى هذا مؤشر خطير، ما الرجال كيف صبحوا اللي عندهم جرأة على السرقة. فينبغي الحقيقة سواء رجال ولا نساء يعفوا على مثل هذه الدناءة وهذه التصرفات السيئة. فهذه وكان هي لقتها طايحة هذه لقطة تبي تعريف يسأل عليها الإنسان ويجد، وكان واللي يعرفوها ما يقدرش يعرف الحاجة يخليها في مطرحها في مناسبة ولا في الطريق ولا غيره، عرف روحها الإنسان ما يقدرش يسأل الحاجة وما يقدرش، لأن التعريف بيجيها في الأول في اليوم بيجي أيام متوالية، بعدها بيجي يوم بعد يوم ولا يوم بعد يومين وهكذا، وبيسأل الناس في أماكن تواجدهم وفي أسواقهم، تقدر عليه الكلام هذا ضوابط التعريف خودها وعرفها، ما تقدرش خليها في مطرحها، يجيها صاحبها يجي من يعرفها، وكان جاها حرايمي وكلها خانب أنت مش لازم أنت تكون الحرايمي اللي بتخش النار، مش لازم. فهذا إذن ما يتعلق بقضية فأنت نقولها أنت رديها توا، رديها للمكان اللي أنت في قتها فيه، الذهب هذا هي اللي قاعد قطع ذهب تردها للمكان اللي هي فيه، ولربما طبعا هي ينبغي تخبر أهل البيت تقول لهم هذه حاجتكم، يعني كيف بتخبر أنها خنبتها ولا بتخبر أنها ماشية مع حوايجها ولا غيرها، نقول احني تون وهم ترديها وتقولي هذه يا جماعة آدمة أو شوفوه، لربما صاحب الشيء اللي رايح منه سأل أهل المناسبة وقال لهم بالك لقيتوا حاجة الفلانية، فعلى الأقل يجي يقول أو لقيناها فيه ناس مروحة ورفعوها مع حوايجهم مرات ناسينها ولا غالطين فيها ولا غيرها ولا غيرها، المهم رديها للمكان اللي أنت رفعتها منه القطعة الذهبية هذه. عندنا الأخ أبو مفتاح، الجماعة الذين اتصلوا الآن، الأخ أبو مفتاح قال ورث لهم مزرعة وعندهم غيرها من المقتنيات الأخرى، اتفقوا على القسمة ووكلوا وكيل، وكل وكيل واحد من أخوتهم من بهم وكلوه على إتمام هذه الإجراءات. قال فورث الإخوة الأشقاء ليه ولم يورث الإخوة لأب، مع أن المال هو لبهم. نقول له ما فيش فرق، ما فيش فرق إلا أنك أنت تنحي التمن، تنحي التمن متاع أمك صحيح أكثر من تمن، وكان هي الأم أمهم حتى هو أبو مفتاح حتى هو أمها حية، يعني التمن بيقسموه أم مفتاح أبو مفتاح وأم الوكيل بيقسموا التمن فاص. وإذا كان أبو مفتاح أمها نقولوا إحنا متوفية قديمة ولا متطلقة، آهو التمن بتاخذها أم الوكيل وأخوته الأشقاء، لكن بقية الميراث بيتساووا فيه، فهو حرام عليه. راهو هذا الوكيل يا أبو مفتاح، يا أبو مفتاح الوكيل أذنب من جهتين، أول كليم مال الورثة من غير حق وهذا حرام عليه، وثانيا لما أنتم وكلتوه أمنتوه الحقيقة على أنفسكم، وهذا من الغدر، وهذا من الغدر ومن الخيانة، أن لما الإنسان يوكل حد فهذا ينتهز فرصة التوكيل ويجري إجراء باطل. نقول هذا من الغدر، وهذا راه علامة من علامات النفاق حتى هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات النفاق إذا أؤتمن أخان، إذا أؤتمن أخان فكيف يأمنوه ويخونهم ويغدر بهم، فهذا حرم عليه. وهو قال ندير له في موعد يجيبوه لدار الإفتاء، وكل مرة يماطل فيهم ما يبيش شيء، طبعا عارف روحها غلط، فحنين لربما يسمع فينا الوكيل وخوته، ونقولهم صلحوا مع أخوكم أبو مفتاح، أبي مفتاح صلحوا معاه وعطوه حقه، وهو تو أنت الوكيل يحساب روحه منفع أخوته الأشقاء ما منفعهمش، هو خلط عليهم الحلال بالحرام، خلط عليهم الحلال بالحرام، بدل لأن مزرعة هذه فيها مبالغ لبس بها، بدل المبالغ هذه بينتفعوا بها، واحد بيحج واحد بيعتمر واحد بيصدق واحد بيزوج صغاره واحد كذا، خلط لهم حلال وحرام باش معادي يصح لهم شيء منه. اللي بيعتبر يعتبر روحه ماشي بمعتمر بالحرام، واللي بيحج بيحج بالحرام، واللي بيصدق يصدق في الحرام، وهكذا ضرهم. فأي واحد حتى أخوته لو رنا يسمع فينا اللي يخذوا الفلوس، نقول لهم ولوا لأبي مفتاح واضغطوا على أخوكم يصلح الموضوع، باش أنتم يطهركم من الحرام، أنتم يلزمكم تطهروا أنفسكم تو من الحرام وتردوه. هذا الحقيقة خطاب للوكيل ولأخوته الأشقاء، ما يفرحوش به. لكن بالنسبة لأبي مفتاح نقول له جيبهم لدار الإفتاء، كان مبوش برا أرفع عمرك للقاضي، أنت وأختك أرفع عمرك للقاضي على طول، قول لهم هذا دار بدار وبرا، يعني أرفع فيه دعوة للقاضي خليه أدبه. عندنا متصل آخر اللي هو الأخ دريس بارك الله فيه، الحقيقة ذكر من أحوال البلاد وما فيها من إشكاليات، نسأل الله أن يعجل بالفرج. نعم المخاض كبير والتعتر موجود، وهذا طبعا يتوجه إلى جانبين، أول من يتولى أمور العباد، كل من يتولى منصب من المناصب كبيرة ولا صغيرة عليها أن يحرص على تقديم تحقيق المصالح الناس ودرء المفاسد، هؤلاء جميعا سيسألون يوم القيامة على جميع التصرفات، يعني هو راه يعني نبدو من الكبير للصغير كلها، كل من شاد حاجة حتى اللي حطينا في مفرق الطريق يسقط في السيارات ولا مدرسة ولا اللي هو ولا البلاد ولا غيره، كل حد داب مسؤوليته سيسأل عنها يوم القيامة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعليها الحقيقة يحرص كل من ولاه الله أمر من أمور أهل هذه البلاد أن يكون حريص ليل ونهار يحقق لهم المصالح ويدرع عنهم المفاسد. وضرب الأمثلة الكثيرة يعني حتى بأهو يعني نقول إحنا بالناس اللي جاتهم الآن السيول الغرق وغيره، اللي هو مسؤول راه معاش يجي حتى النوم يبدأ يخمم ليل ونهار كيف يقدم هالمعونات وكيف ينجد المستغيث وكيف يداوي المريض وكيف يعلم الجاهل وكيف يضبط المجرم وكيف، هذه مسؤوليته ليل ونهار يخمم كيف المريض كيف يعالجوه والغريق كيف ينقذوه والمجرم كيف يضبطوه، يعني ما يجيش إنسان يغضو الطرف، هذا الحقيقة هذا الواجب اللي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. الآن وبقية الناس كل حد حتى هو يصلح ما استطاع من جانبه، الغلاء يسهم فيه رجل الأعمال والتاجر عليه أن يترفقوا بعباد الله سبحانه وتعالى ويتعبدون، عليه كل واحد يتعبد بمال الله الذي أعطاه يترفق بالعباد، واللي يفرج كربة على الناس في الدنيا يفرج عنه كربات يوم القيامة، ومن يسر على مسلم شيء يسر الله عليه أمور كثيرة في الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل، ما يجيش التجار يركبوا موجة الغلاء ويقول والله فرصة واتت، لا، قولوا فرصة واتت للأجر والتواب وتفريج الكروب، هذا اللي ينبغي يكون. إلى جانب طبعا بعض الأمور الغلاء ولا غيرها ولا غيرها يردوا بالهم من التوظيف، إنسان مرات حتى بيطالب من حق من حقوقه يطالب بالقدر اللي ما يضرش به الأبناء البلاد اللي بيقروا واللي مريض ولا غيره، يحافظوا بقدر الإمكان أنه ما يحصلش ضرر، لا، وكون إنسان عنده حق يطالب بحقه ويحافظوا بقدر الإمكان على أنهم يعني يدروا المفاسد والأضرار بقدر الإمكان، ويردوا بالهم لعل في شيء موظف ولا غيره يدفعهم لشيء حتى هم يحذروا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يفرج حقيقة على البلاد وجميع بلاد المسلمين. أما الأخت أماني تسأل على بنتها، أبوها قالت بيبطلها من عن الدراسة من ثاني ثانوي، نقولها خاصة إذا كان هي الثانية الثانوية مؤنثة كلها لا بأس خليها تمشي في حالة أن ما شبحش عليها فساد، وحتى اللي يشبح شيء ممكن يتواصل مع الإدارة ويتواصل مع الأخصائي الاجتماعية وهكذا، إلا إذا كان هو عنده أسباب تربوية ولا بدائل، مع هو الأمر الحقيقة يعود للأب بالدرجة الأولى، لكن نقول إذا كان أنت غر ترى أن بتحقق المصلحة لا لي ما فيش أسباب للعيلة اللي نقول حين بتعالجها، فالأصل أن من حقها المرأة تتعلم وبانضباط خليها تقرأ في ثانوية، خاصة في الغالب إحنا عند الثانويات هي مؤنثة تمشي تقرأ قريتها ولا بأس، ومع لباسها المحتشم أنت هذا اللي يجب عليك تضبطه، تبدأ لابسة جلابية وما هيش ما فيهاش نقول حين فصوص ولا فيها كذا، وما هيش مخصرة لأن في اللي ماشي بجلابية مخصرة زي الفستان، تبدأ مهلوبة واسعة ومحرمة على رأسها ومش متعطرة، وتعلمها الأخلاق الطيبة، عدم التواصل مع يعني المجتمع الرجال والنساء والشباب، تخلي علاقتها كلها نسائية، فهذا اللي يصلح الحقيقة يا بالنسبة لبنتك. حاولوا بوها تجيبوا حد من المجتمع اللي هي فيه يناقشه، لأن مرات البو عنده حق في ما نعرفوش حني الأعذار اللي بيعتذر بها الأب، لربما ما لقى يشبح على بنته أشياء توجب إيقافها، ما نعرفوش، الله أعلم، قد يكون هو يعالج في موقف، فهذا ينبغي عنده أعمام وعنده أخوال يشوفوا كان هو من نوع اللي يعالج في موقف معين، يعاونوه في المعالجة هذه بوجه من الوجوه، بيبطلها ولا بيخليها ولا غيرها، ما يعالجوا الموقف بما يقتضيه، وكان هو حماقة منه يوجهوه للوجه الأصلح، وخاصة لما يسلط عليها أخوتها ما يعدلش بينهم ويسلط عليها أخوتها يقول مضربوها، وزي ما عبرت هي يقول مش خبطوها، كيف هذا العبارة نفسها هي ما تليقش ب يعني العلاقة اللي ينبغي تكون حسنة بين الإخوة، أنت تجي تسلط وتعبر بالتعبير هذا، فنقولوا هذه إساءة هي تربوية من جهة وظلم، حتى الأخ لما يقول لك برا أبوك دير ودير خبط، شن تخبط أختك؟ لقيتها ظالمة، لقيتها لقد الله بتتواصل مع مجرمين، من والله احنا نقول مجرمين يعني من المجرم هو الأجنبي اللي يكلم بنت الناس، مش مرات يظهر بمظهر الطيبة، لكن هو نقول أنت أمامك أجنبي ما عندكش حق تتواصل مع بنت الناس، المحرم هو اللي يهدرز في التليفون مع خالته ومع عمته ومع الجدة ومع الأم، لكن ما عندهاش البنت الحق راه وتتواصل مع أولاد الناس بدعوى أن زميل وتعرفه، ما فيه صداقة. مصطلح الصداقة بين الرجل والمرأة مهناش، فيه مصطلح قرابة أرحام، والله أجل أجنبي. الأجنبي رغب في الزواج من وراء ما عليه اللي حشبوها يخطبها، والرؤية الشرعية منحصرة في مع محرم من محرمها، ولا يبدو منها شيء إلا الوجه والكفين، ويشبعك الرؤية مشروعة في بيتك مع أبوك ولا مع أخوك ولا كذا. لكن حكاية تانية صديقي وصاحبي هذا مهناش في المصطلح. أنت مرأة تصادقي مرأة، والرجل يصادق الرجال. حتى الرجل يقول يكلم في بنات الناس حرام عليه، حرام عليه في كل كلمة يعني حقيقة يقولها من باب الخنوع ومن باب التخنث اللي عم، والعياذ بالله. احنا مش نقول عم لأن الخير هلبا موجود في البلاد ولله الحمد، لكن هو يظهر تظهر أحيانا مواقف. فعلى العموم هذا بالنسبة للأخت أماني، إذا كان أبوها يعالج في موقف جيبي أنت عمامها وأخوالها يشوفوا كان هو الموقف معالجة وكان هي حماقة، أو يردوه للصواب ويمنع أخوتها من التعدي. حرام عليهم، حرام عليهم يظلموها، وأحيانا يضطروها لتصرفات خاطئة بمثل هذه التصرفات اللي هي فيها حماقة. لكن احنا دعوتنا للأخت أماني وبنتها، أصبروا أصبروا، ما تأخذكمش ردات الفعل تعالجوا الموقف السيء بالسيء. أصبروا واحتسبوا، ولا بأس كان هي في حماقة من البو وولاده، جيبوا عمامهم وجيبوا أخوالهم يشاركوهم الموضوع، وانتم أصبروا عليهم لين يفرج الله سبحانه وتعالى. نجول الأخ عبد الله. الأخ عبد الله تكلم على سجود التلاوة، نقول له نعم 11 الموضع هذه كانت في، وهذه اللي قال بها الإمام مالك، لأن الفقهاء الملكية يقول بهذه المواضع، ولهذا هي بينت في رواية قالون. الرواية كونها تبين حقيقة في مصحف أنت تقرأ في رواية حفص لقيتها مبينة، تبي تسجد باهي ما تبيش تسجد باهي، يعني بتسجد في زي اللي ذكرها تاع سورة العلاقة والله لعل أخرى في سورة النجم وغيره، كانك سجدت وفيه منه قال بها الحاجة هذه سجد باهي، ما سجدتش كونها مكتوبة في الورقة ما تضركش، ما تسجدش السجود اللي ترى أنهم هم الحداش الموطن المشهورات المعروفات. الحق أما سؤال الأخ، سؤال أبي يوسف، مسألة إدارية، مسألة إدارية ما عنديش ما نقول فيها، كون يعني قضية المنحة والمتعاونين غير متعاونين، أنا نقول لك بروا ناقشوهم غادي في الإدارة، هل هي شنو وجهة النظر، وعندكم قانونيين وعندكم ناس يعني هذا الحق يعني. باهي باهي، بقيت إذن بعض الأسئلة الواردة على البرنامج، نخرج لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى لاستكمالها إن شاء الله.
8: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

من الأسئلة التي وردت سائل يقول: رجل أودع في حسابي مبلغا من المال وأمرني بتحويل مبالغ لجهات معينة، وما بقي في حسابي يكون من أجرتي، قال: وشككت في المعاملة. يعني هذا الرجل بحسب المسألة التي طرحها أنه يبدو أن هناك تاجر من التجار يودع في حساب هذا السائل، يودع له في حسابه مبلغ من المال، مثلا 10,000 أو 20 أو أكثر، الله أعلم بهم كم المبلغ، ويقول له، يعطيه أرقام معينة، يقول له: حول لفلان كذا، وحول للرقم فلاني كذا، وحول للرقم كذا، ويقول له: بعدها اللي يفضل لك هو هذه ليك أنت، اللي يفضل بعد هالتحويلات هذا ليك أنت. ولكن وفي نفس الوقت قال أنه دخله احتمال والشك في معاملة الرجل مع أصحاب هذه الأرقام. نقول أنت راه الحقيقة مثل هذا العمل ما يصلح بيك، ممنوع لوجهين، لعلتين. العلة الأولى وهي جهالة الأجرة، جهالة الأجرة، لأنه قال له: أنت الآن يعني اللي يفضل لك في حسابك هو ليك. نقول له هذه جهالة. لكن لو أن أنت جاب لك، نقول ظرف فيه فلوس ولا حقيبة فيها فلوس، جاب لك نقدا وقال لك: يا فلان بر أعطي لي، دل لك قائمة قال لك: أعطي الفلان كذا وأعطي الفلان كذا، زي اللي يوزع في المرتبات عند مثلا عمال في مزرعة، والله تاجر ناس يبون زيون، وانت رجل واثق فيك، والله هو مهناش مسافر ومقلك، ما فيش بأس، يخليك الحقيبة فيها الفلوس ويقول لك: انت بر أعطي الفلان الحق كذا، وفلان أعطيه الأجرة، وفلان أعطيه كذا، تعطيهم فلوسهم معلش، لكن الأجرة لابد تكون محددة. يقول لك: عندك أنت في الشهر 500، عندك 1,000، عندك هلبة ولا شوية، يقول لك أعطيهم، واللي يفضل هو ليك. وين تدري اللي يفضل 100 ويفضل 1,000 يفضل 10,000؟ مش مفهوم. فمن هذا الباب ممنوعة من بهذه الطريقة. لكن لو جاب لك الفلوس وقال لك: هذو ما مثلا تجار ولا عمال ولا كذا، يبوا منا مبالغ ديون، مش يعطيها، مخود هال 500 ولا 1,000، لكونه هو مريض ولا عاجز ولا مسافر ولا اللي هو، معلش، زي اللي يوزع في المرتبات، لأنه خاصة أنه ده جهة خاصة، نتكلم عن جهة خاصة ما هيش عامة. العلة الأخرى أنك أنت قلت والله عندك ريبة، شنو هالرجل هذا، شو اللي بينه وبينهم؟ نقول: يا سيدي، بدل ما أنت عندك ريبة، دع ما يريبك منهم من من من شك، هل هو تعامل معهم فاسد ولا ما هوش فاسد، ما تعاوناش، لربما يكون تعامل معهم يعني ما هو صحيح، يعني مرابي، قد يكون في صرف مؤخر، ياخذ من في الدولار، نقول احني الصبح والله قبلها، ويقول لك برا اعطيهم القيمه اللي بيها، ياخذ منه في دولار، ياخذ منه في عمله، ويمشي يخلص، صرف مؤخر، فما تعاوناش انت على صفقات فاسده، وخاصه ما دام انت عندك الحياه كريبه من جهته، اتركها للعله هذه. والعله الاخرى كذلك الامر، لكن لو كان هو عمل حلال، هو تاجر يعني يشري في بضائع من السوق، ان عمال يبوا منه، وجاب لك الحقيبه فيها فلوس وقال لك امشي اعطيهم فلوسهم باجره بتكون معلومه، ما فيش باس، وخاصه اذا اجتنبت انت الحساب، لان كان هو عندك انت في فلوس، الحساب متاعك في فلوس، وما تقدرش تعطي من فلوسك، وبالتالي هو بيخلصك أجرة، تبقى أنت أقرضته من جهة وخذيت الأجرة من جهة، الإقراض والسلف ما يتلاقوش. أيوة. نذكره بأرقام اللي من أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0. إلى جانب أن هذا مثل هذه المعاملة التي فيها ريبة، الحقيقة حتى رجال الأعمال وغيره ما ينبغيش ليهم يغرروا بأبناء المسلمين والضعفاء، يقول لا ارفع هذيك الحاجة والله ونودع لك ويرفع الفلوس، ويعرف أن صفقاتها نقول الحين ممنوعة محرمة شرعا وقانونا، غاية ما يورطش الحقيقة الضعفاء وصغار الناس، لكن حتى اللي هم الشباب محتاجين ما يكونش عنده سداجة. وهذا السائل سأل بارك الله فيه، اللي أي واحد يجي يقول لك ارفع الفلوس هني حطها هني،

0: وانت لحقك فيه مشك ولا غيره، ما تكون سذاجه الانسان يعني يخشش روحه في صفقات قد تكون هي يعني فيها ريبه، بالك تاجر مخدرات، بالك تاجر وانت تندري عليه، وتبقى انت اللي جاء محول له الفلوس غضب على غضبه، يقولك انت يقول لك اللي مخلصها الصفقات ايش بتقول له؟ لذلك يبتعد الانسان عن كل شيء فيه ريبه وما يطمعش في الفلوس. المرأة سائلة تسأل، نعم أبو إلياس تفضل.
1: تسمع فيه يا شيخ؟
0: أيوة نسمع فيك تفضلوا.
1: يا شيخ هذه بلاي في الصلاة الجماعة.
0: إيه
1: الشيخ في قراءة الفاتحة في اللي يطول في قراءة الفاتحة، يعني ولا نقرأ الفاتحة ونسكت، يعني نقرأ سورة تانية ولا نستنى الشيخ اللي يركع؟
0: يعني انت في صلاه الجماعه؟
1: هاي صلاه الجماعه في سوره في الركعه الثالثه والرابعه يعني في الفاتحه.
0: يعني انت تسل ترجيه ولا تركع؟
1: ان لا نزل قصدي نقرا دي سوره ثانيه ولا
0: به حاضر.
1: حتى كذلك حتى في السجود النصفي، ان السجود النصفي يعني نكمل السجود كامل ولا نقرا دعاء بعد السجود النصفي؟
0: تقصد التشهد الوسطي هذا؟
1: استشهد الله
0: الأولى. نعم نعم حاضر حاضر تسمع الجواب.
1: والثاني شيخ
0: إن شاء الله تفضل.
1: أنا بالنسبة في شركة أنا وسيا بطلت من الشركة هذه.
0: إيه.
1: وفي الشركة هذه يصرفون ملابس وأحذية نلبسها. وفي اللي استعملتها وفي اللي قاعد يزيد ما استعملتهاش، شنو يعني رجع الشركة ولا
0: ما هي؟ حاضر.
1: واضح سؤال.
0: واضح واضح إن شاء الله بارك الله فيك.
1: ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماهي ماهي الأخ أبو محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
2: جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع تفضلوا
2: يا شيخ. معلش هي مجموعة ملاحظات نبي نفهمها بس.
0: تفضل.
2: إقامة الصلاة للمفرد
0: إيه؟
2: هل هي واجبة سنة لو تركتها ما فيهاش باس
0: بح.
2: مثلا يعني
0: حاضر حاضر
2: تسمع. سواء في الفرض او في طبعا في النفل ما فيش اقامه.
0: نعم نعم.
2: الحاجه الثانيه صلاه النفل الافضل نصليها في الحوش ولا نصليها في الجامع بما فيها شفع ووتر؟
0: ما هي
2: يرحم الله وديك يا
0: شيخ. ودينا وديكم ان شاء الله.
2: الله يجزيكم خير.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. نعم باهي. سائلة أخرى مرأة قالت بعض أفراد الأسرة التي هي فيها ملابسه لا تخلو من البول، فهل يكفي أن توضع في الغسالة؟ يعني يبدو أن عندهم مسن. طبعا هي هذه المسألة عادة البيوت الكبيرة اللي فيها عائلات وفيها الكبير والصغير ما يخلوش بمثل هذه الأحوال، نسأل الله العافية للجميع. يعني اللي تقدم به العمر وبدأ معاش يشد في البول، واللي هو مريض مرض نسأل الله العافية مفاجئ، يعني واللي هو فيه اللي عندهم صغار صغيرين. لكن لابد من تذكير الحقيقة النساء الصالحات، النساء الصالحات اللي يقوموا بمثل هذه الجهود، اللي يخدموا في نقول احنا في أمهاتهم، والله يخدموا في آباء أمهات أزواجهم، والله آبائهم العزائز والشبير اللي يعني في الحوش ويخدموا فيهم، هذا ما أجرهم عظيم عند الله عز وجل، هذا ما أجرهم عظيم. فعليه تحتسب ما تقوم به من جهد، من نظافة، من إطعام، من صبر، هذا كله راه أجرها يعني عند الله سبحانه وتعالى عظيم بما تقدمه. لكن لما نجو بعدها للسؤال هذا اللي ماذا ما هي عندها في الحوش، هذا من هو هذا حاله، نقولها المسألة تتعلق البول لما يكون هو مريض ويجيه كل يوم ولو مرة من غير ما يمسكه، هو أصبح معفو عنه في خاصة نفسه، هو في خاصة نفسه هو معفو عنه. ولذلك أنت تبي تنظفيه من نظافة عامة، تبي تنظفيه من نظافة عامة، حتى حطتيهم في الغسالة وطلعتيهم من شرتيهم، لكن ما خلطتيهمش على بقية الملابس الأخرى، ما خلطتهمش على ملابس الأخرى، وبعد ما كملتي غسلتي الغسالة قبل تحطي فيها ملابس أخرى أو خليتيها خاصة به هو، هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله، لأن أنت غير نحيتي منهم النجاسة الحسية المحسوسة، لكن هم حكما ما زالوا فيهم النجس، ولكن هذا لا يضره الحكم، يضرش صاحبة في حالة أنه هو من النوع اللي زي ما قلنا عزوز كبيرة ولا شمان كبير وكل يوم ملابسة فيهم الكلام هذا، فهو معفو عنه في خاصة نفسه. فهذا إذن في حالة أنت تبي تعامليه هو بخصوصه يكفي هذا أن تحطي في غسالة زي ما قلتي صاحبة السؤال. لكن إذا قصدتي أنت عموم الأسرة فنقول لك لا، زي ملابس الكبير زي ملابس. نعم باهي، كان عند الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، يرحم الله والديك.
0: والدين يبارككم إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
0: نعم.
3: أنا مثلا عندي قضية رفعتها هنا قدام المحاكم الليبية، لو شيخنا لي حقها جدا حاولت ما يعني كل ما لا يرضوا فهدك، هل يجوز لإني نرفع أنا برواق ونرفعها لمحكمة يعني خارجية خارج ليبيا مثلا في بريطانيا ولا في إيطاليا ولا في إسبانيا، ولا هل يجوز الشرع أن يزلني نرفع قدام المحاكم الأجنبية لأخذ حقي؟ طبعا حقي واضح.
0: نعم بحي.
3: وفي حاجة ثانية شيخ معلش، سمعت الشيخ أنس يتكلم عن قضية الطلاق في ليبيا، قال بالنسبة لمطنتين شؤون المرأة مطنتين ليبيا الأولى على أفريقيا، يعني رقم واحد على أفريقيا و18 على مستوى العالم في حالات الطلاق. سبحان الله، هي يعني شوف الغريب وين، يعني على مستوى أفريقيا الأولى على مستوى أفريقيا و18 على مستوى العالم كله، يعني ليبيا في حالات الطلاق.
0: أي أيوة والله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حبايبي حاضر تسمع التعليق عليه إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ عبد الباري تفضل.
4: مرحبا شيخ، كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
4: ربي يحفظكم شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
4: شيخ عندي سؤالين، سؤال الأول لما الشيخ يقرأ في الفاتحة في الصلاة الجهرية. إيه. مثلا يقول إن إياك نعبد وإياك نستعين، فأنا ردت فيها في صدري إياك نعبد وإياك نستعين زي الدعاء، هل في حاجة في الموضوع هذا؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل نأخذ صلاة النافلة نقدر نقرأ صلاة إبراهيم يعني نص التشهد؟
0: راجعين شوي، خلينا نقيد. أنت توي قلت
4: نعبد
0: باهي. لا خلاص، اعطيني السؤال الثاني. هي
4: سؤال ثاني، صلاه الابراهيميه في صلاه النافله، هل نقدر نقول نص التشهد من كمل التشهد كامل صلاتي صحيحه ام لا؟
0: باهي باه،
4: يعني الثالث مهم شوي.
0: باه
4: يا دكتور يا شيخ، لما إيه؟ انت في بعض الاحيان لما واحد يعطيكم فتوى تبعد تدوروا له في فتوى في جميع المذاهب، صح؟
0: باه
4: اللي معلاش مرات في الطلاق اللي هو مهم جدا، لما يقولك أنا طلقت الجوزة بالثلاثة ولا حاجة، يعني هل تبحثوا لها في فتاوي في المذاهب الأخرى أم لا؟ خلاص يعني مع أن الموضوع مهم، لما في عائلة تبي تتفتت يعني غلطة منه هو ولا حاجة، هل تبحثوا في المذاهب الثانية تحصلوا لها فتوى للترجيع أو حاجة زي هذه يعني الصالة؟
0: باهي حاضر تسمع إن شاء الله.
4: بارك الله فيك دكتور، سمحنا
0: شيخ. لا تفضل سيدي، تفضل.
4: ربي يحفظكم، شكرا لك.
0: الأخ محمد تفضل. نعم باهي نعود إذا لصاحبة السؤال هذه اللي قالت عندها يعني من اللي ملابسة ما لا تخلو من البول، يبدو أنه مسن كبير. إذن علمنا أنه في خاصة نفسه، هو في خاصة نفسه معفو عنه، فهو يصلي بحوائجه اللي فيهم البول، وبالتالي سواء غسلتيهم ولا ما غسلتيهمش حتى حطتيهم في الغسالة غراه انقطعت منهم مادة البول والرائحة وكذا، وهو ولوا قعدات راهو حكم النجس نجسات مدام هم خشوا الصابون من غير ما يتمر عليهم الماء الطهور، لكن ما فيش بأس. لكن انت غرر الغسالة بعدها بتغسليها أو بتخلي لهم آلة مخصوصة به. باهي لو كان هو انت بتقولي لاني والله اني بنخلطهم على الحوائج الكبار ما بيش نغسلهم بروحهم، نقول لك ينبغي الحقيقة لربة البيت اللي هي في الحوش لما عندها ملابس أطفال صغيرين فيهم نجاسة، والله مسن في حوائجه فيهم نجاسة، والله عموم من الأفراد الأسرة الملابس الداخلية بالذات متوقع أن يكون فيه نجاسة، نقولوا احنا نغسلهم تحت الشيش ما قبل، بالعامية نقولوا المصمصوهم تحت الشيش ما مع دلك خفيف جدا، هني بمجرد ما سكبنا عليهم الماء الطهور اللي ينزل من الشيش مباشرة هذا ماء طهور، فهني حكمنا عليها بالطهارة القطعة هذه. بعدها سواء كانت تاع كبير ولا تاع عيل ولا غيره فيها بول ولا ما فيهاش، ما دام احنا دلكناها تحت الشيشمة ونزعنا منها المادة هذه نقدر نحطوها في الغسالة مع الحوايج الكبار حتى الأخرات، حتى ولو كان بقيت فيها الرائحة، الرائحة الأثر هذا ما يضرش، الأثر اللي هو الرائحة وكذا والبقع اللي هي ما بتش تنتحها صبغت فيها هذه ما تضرش، حتى خلطناها ومشت مع الصابون ومع بقية الملابس ما تضرش، لأن الحكم لأن هذا ما ينتقلش ما يأترش في الملابس الأخرى، وتعتبر هي بمرورها على الماء الطهور تحت الشيشمة يعتبر هي طهرت بهذا، لأن الذي يطهر هو الماء الطهور، لكن اللي وصل الغسالة من داخل ما نعرفوش مرات هو مهما صبنا فيها لأنها متأترة بالصابون والرغوة اللي فيها مش حتحصل ماء طهور، والماء الطهور هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. فإذن الأفضل أن هي تدلكها تحت الشيشمة، وبعدها بعد ما دلكتها انفصلت منها هذه المادة حطيهم الحوايج مع بعضهم ويبقوا هني إن شاء الله ما فيش باس. السائل آخر قال خلينا نجول نجولي هذه الأسئلة التي وردت على البرنامج، خلينا نجول للسؤال الإخوة الذين اتصلوا الآن قبل قليل، منهم الأخ أبو إلياس قال صلاة الجماعة يطول فيها الوقوف، فهل يقرأ في الركعة الثانية والثالثة؟ طبعا هو للأمانة بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كانها صلاة، جواب عام، إذا كانها صلاة يعني سرية يبقى مطالب الإنسان بالقراءة، مطالب الإنسان بالقراءة إذا كان يعني في الركعة الأولى والثانية يقرأ فاتحة وسورة وحتى كمل السورة يزيد سورة تانية، معلش هذا في الركعة الأولى والثانية حتى كمل السورة والإمام ما كملش ما يقعدش واقف ساكت، يدخل في سورة أخرى أولى ليه من أنه يقعد سارح ويقعد يفكر في أمور الدنيا، مع أن المطلوب الأولى الإنسان أن يقتصر على سورة واحدة، أن يقتصر على سورة واحدة لو يصلي بروحها، لكن لما كان في هناك ما يدل على الإذن فالانشغال بالقراءة أولى ليهم من عدم القراءة ويقعد ساكت إذا كان هي قراءة صلاة سرية في الركعة الأولى أو الثانية، أما إذا أني جهرية بيقعد ينصت. لكن هو ذكر حتى الركعة الثالثة، الركعة كان هي الركعة الثالثة والرابعة والإمام أطال في الفاتحة، ما تقدرش أنت تزيد لأن هو مطالب بقراءة الفاتحة فقط وأنت كذلك مطالب بقراءة الفاتحة فقط، فما تقدرش أنت بعد ما تكمل الفاتحة تمشي لسورة، قراءة السورة بعد الفاتحة مكروهة في الركعة الثانية الثالثة والرابعة، في الركعة الثالثة والركعة الرابعة مكروه أنك أنت تقرأ شيء زائد يزيد على الفاتحة فاتحة الكتاب، لكن لعله هو الفارق في الزمن، لعل الفارق في الزمن بينك وبين الإمام أن الإنسان عليه ألا يتعجل بالقراءة، يعني أقرأ قراءة المتدبر لما تبدأ الحمد لله رب العالمين، تنظر في معنى الحمد أنك أنت تثني على الله عز وجل بجميع المحامد، تثني على الله عز وجل وتتفكر بما أعطاك الله من نعم، أنت وعندك عيون وعندك رجلين وعندك مال وعندك وعندك، ثم حتى ما خطرتش عليك النعم هذه أن الله عز وجل هو أهل لأن يحمد ويثنى عليه، فهذا أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين وبعدها تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه بقولك الرحمن الرحيم، وتذكر أن في مناجات كما جاء في الحديث القدسي إذا قال المصلي في الحديث القدسي إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لين توصل في نهاية الفاتحة ربي سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلى كل فإذا أنت الآن في مناجات، ماذا به الإنسان ما يقراش القراءة، تبدأ قراءة جري هيك من غير ما يحصل لحتى ما يقدرش حتى يستحضر المعاني. فهذه الفرق أحيانا بينك وبين الإمام، فتتريث أنت علاجك مش تمشي لصورة ثانية، لكن علاجك أنك أنت تتريث في الآيات وتفكر في معنى كل واحدة. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين كذلك تتفكر فيها بأنك أنت راك مشغول بعبادة الله، والعبادة ليست راي خاصة بالصلاة أو الصوم. أنت لما تقول إياك نعبد أنت تقر بأنك أنت في هذه الدنيا لعبادة الله، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تقول إياك نعبد في صلاتك وصيامك ومعاملاتك وفي أسرتك وفي جيرانك، أنت تتعبد بها الله عز وجل، خاضع لأحكام شريعة الله. العبادة هي الخضوع لأحكام شريعة الله وتسير على مراد الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما إنسان يخالف يبادر بالاستغفار، يبادر بالاستغفار، هذا إياك نعبد. طبعا هذه أعمال كثيرة فتطلب من الله عز وجل أن يعينك عليها كلها، الصلاة والصيام والأعمال والبيت والبحث عن لقمة العيش باعتبارها عبادة. تقول وإياك نستعين، تستعين بالله على أن يعاونك على جميع ما في حياتك، حتى النوم واليقظة وزيارة المريض وكل أعمالك اجعلها لله باش تكون عبادة وتبي الله يعاونك عليها. فأنت اشغل نفسك بهذا لعل تقترب الفترة الزمنية إن شاء الله بينكم وبين الإمام، بل هذا هو أمر مطلوب، بل هذا هو أمر مطلوب حتى ولو أنت تصلي بروحك. ثم قال وكذلك التشهد، وكذلك في التشهد نقول لك نعم حتى التشهد أنت كان الإمام يعني لما أنت تتشهد في التشهد الأخير فيه دعاء، اشغل نفسك بالدعاء. وإذا تقصد أنت التشهد الأول، التشهد الأول ما تبيش توصل في الدعاء لأن الدعاء في التشهد الأخير بس، لكن إذا كان أنت كملته ما كملش انظر لنفسك كيف تقرأ فيه التشهد. لما تقول التحيات لله الزاكيات لله، يعني التحيات كانت العرب والجاهلية يحيون في الملوك على سبيل التعظيم وكذا، فأبدلنا الله سبحانه وتعالى خير من ذلك، هذه التحيات التي هي فيها تمجيد وتعظيم هي لله سبحانه وتعالى. التحيات الزاكيات، الزاكيات الأعمال النامية، الأعمال الطاهرة النامية هي لله سبحانه وتعالى. من أعمالك أنت تقصد أعمالك الصلاة والزكاة، كانك تزكي وأي شيء طيب تبيه ينمو هو لله، ما تبيش للدنيا ولا للعباد. الزاكيات لله الطيبات، كل أمور كنت اللي بتقدمها لأن الله طيب لا يقبل ولا طيب إلا طيبة. فأنت تبدأ تنظر في أعمالك أنت اللي تدير فيها كلها لله، الطيبات لله، وبعدها تبدأ لأن هكذا تستمر. كذلك يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذكر بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم، بعض المصادر ذكرت أنه أنها أن هذه التحية وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، فأنت تحيي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا بعض هذه المصادر ذكرت أنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تشمل هذه التحية هذه الأمة، فأنت كذلك يعني تذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمنا يعني التلطف بالعباد جميعا والتعاطف والتآزر. أو حتى في الصلاة أنت حتى في الصلاة تدعي لنفسك وتدعي لعموم المسلمين، فمن التناقض أنك أنت تكمل الصلاة ولما تطلع تبدأ تؤذي في المسلمين، أنت مش كنت تدعي لهم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولما تطلع من الصلاة تغشهم كأنك تاجر وتضربهم وتظلمهم وتقتلهم وتدير كأنك أنت بعد ما تطلع من الصلاة، تناقض. فإذا أنت باش ما تتناقضش كنت تدعي لهم في صلاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لما تطلع حاول أنك أنت تكون كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيبدأ فيه توافق بين ما كنت عليه تدعي لهم في حال الصلاة وبين ما كنت برا في حياتك أنت فعلا متفق مع اللي كنت تقول فيه. وبعدها تأتي بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه فيها معنى عظيم الشهادة، لأن الشهادة راهي مبنية، هي نفسها كلمة لا إله إلا الله بروحها عظيمة، أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ومع ذلك هي لما تقترن بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة أشهد هذه أشهد تقتضي العلم، لأن الشهادة لابد فيها من علم، ما يجيش واحد يشهد من غير علم، وتقتضي اليقين، أنت متيقن، لأن ما تكونش واحد يشهد شيء هو شاك فيه، تمشي لقاضي تقول أنا أشهد أن كذا، نسمع اسمع أنا شاك، يقول لك روح أنت، ما ليش شهادة، الشهادة تكون من اللي شبح وشبح ومتيقن، فأنت إذن أنت متيقن. وكذلك فيها جانب النصرة، لأن مرات حد معادي حد حتى يقول لا شهد لي من أخذ حق، يقول لا مالي ومالك، حتى يعرفه معناه ما عنداش حقه، لكن لما يجي واحد يقول تفضل نشهد لك هذا حقك تأخذه، نصرة في الموقف هذا انتصر له. فإذا أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أثبت أنت عندك علم بتوحيد الله، وأثبت أنك أنت متيقن في هذا الجانب، وأنت يعني استشعرت نفسك أنك أنت ناصر لهذا المعنى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسوله. فأنت عيش مع هذه المعاني العظيمة، يعني تغطي الزمن إن شاء الله، وإذا كان في التشهد الأخير بعدها تبدأ في الدعاء. نفس السائل اللي هو أبو الياس بارك الله فيه، قال يخدم في جهة صرفت لهم ملابس من عمل سابق، صرفت لهم ملابس من عمل سابق، ولكن ترك العمل السابق، قال رد الملابس ولا ما ردهمش. وهذا والله الحقيقة إلا مثل صالح، مثل صالح للناس، حين يقولوا المخان بكتر والفساد كتر، فيش واحد ما ينبغيش لواحد يقول كلها الناس فسدت، ما فيش واحد يقول كلها تخنب، كيف كلها تخنب وفيها الصالحين، الأمة الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالصالحين لا يخلو منهم زمان في هذه الأمة. أو شوفوا هذا الرجل صرفوا له الملابس، أعطوه إلا بيديهم، مش خنبهم ولا سرقهم ولا غصبهم ولا زور ولا دار مشروع وهمي ولا لا لا، أعطوه له، لما سيب العمل قال أني الملابس اللي أعطيه ردهم ولا ما ردهمش. هذا الناس يدور في الحلال، نسأل الله أن يغينا وإياها بالحلال الطيب. فنقول له يا أخ أبا الياس، انظر للملابس اللي أعطوه لك، هل أنت أعطوه لك كملك من ذلك الوقت ملكتهم، وبالتالي أنت من تاني يوم صبح رزقك حتى بطلت عندك فيه حرية التصرف، ولا أعطوه لك أنت باش تخدم بيهم الشغل اللي أنت فيه، كأنهم يعني نقول إحنا وديعة عندك، زي اللي في اللي يبدو عاطينا جهاز كمبيوتر، وفي اللي عاطينا سيجارة، وفي اللي عاطينا كذا، في اللي مش عاطينه على وجه الملك، وعاطينه لك وديعة يخدم به المؤسسة اللي هو فيها، لما بيتقاعد ولا بيحول يسلمه حتى مات، مش أهله يقولوا والله وقعد الكمبيوتر وقعد السيارة يسكتوا عليه، لا يردوهم، إذا كان عاطينه له وديعة لخدمة الشغل يردوا لأهله، ما يردوهش هذا مش رزقه، يردوا الكمبيوتر ويردوا السيارة ويردوا اللي عاطيني ولد كان عنده هاتف وعنده عاطيني لوديعة باش يخدم بهم المؤسسة، وكان عاطيني لملك من الأول قالوا زوده ومن نصيبك، فرقوا عليكم نقالات ولا فرقوا عليكم كمبيوترات، ملك روحوا بهم رزق حتى بتبيعها على كيفك، هذاك عاطيني لك رزق. فأنت نفس الشيء الملابس لهم، طبق عليه نفس الكلام، ما عرفتش ولي للمؤسسة أقول لهم كيف أنت عاطيني قامج ولا عاطيني كذا ملكت أن أخذه، والله بتقولوا لي رده، هم اللي يقول لك عليه ديرة، وانت هني ضربت مثل صالح، نسأل الله أن يوفقك ويغنيك بالحلال الطيب ويجعلك يعني مثل صالح في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لما نقوله مثل صالح في الدنيا والآخرة، في الدنيا هو ضربنا به المثل الأخانة، وفي الآخرة فيه ناس النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهم الناس اللي تقع به من مباهات، حتى الله عز وجل نصوص أن الله يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، لأن قالوا الملائكة لما فضل الله آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الملائكة يبدو أنها اطلعت على ما في اللوح المحفوظ، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما يحصل من الصالحين أعمال قالوا الله عز وجل يباهي ببعض الناس، يباهي بهم الملائكة، فهذا يعني هذه قصدنا، نسأل الله أن يعني هذا الرجل ومن هو مثله. نعم، فنجول الأخ السائل الأخ محمد قال إقامة الصلاة للمفرد. طبعا إقامة الصلاة للمنفرد هذه سنة، والإنسان ما ينبغيش لي أن يفرط في إقامة السنة. لو صلى من غير إقامة صلاة صحيحة لكن فاتها أجر، وهي من السنن التي لا يطالب الإنسان فيها بسجود قبلي. الإقامة مع أنها من السنن لكن هي من السنن الخارجة عن عن عمل عن إطار الصلاة، قبل لا تدخل في الصلاة. الصلاة تدخل فيها بتكبيرة الإحرام، لو كانها من السنن المؤكدة اللي هي داخل الصلاة لكنت مطالب بسجود قبلي، لكن لما هي كانت قبل الصلاة أنت نقولك فاتك الأجر العظيم وما عليك السجود قبلي والصلاة صحيحة، فيحرص عليها الإنسان أفضل. واللي ولو أقامها واحد تغني عن البقية، يعني هي مطلوبة من واحد لما يقيمها جماعة. النساء والصبيان هي مستحبة استحباب في حقهم. سأل أما خير النافلة أفضل في البيت والله في المسجد، هي بالعموم بالعموم ونسأل الله التوفيق أن الفرائض في المسجد خير والنوافل في البيت خير بالعموم، لكن فيه من النوافل اللي هي نقول إحنا مثل بعض الرواتب والمشهورة هذه تقام حتى في المسجد، زي اللي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات تقام حتى في المسجد، لكن عموم النوافل زي قيام الليل وغيره وغيره هذا لم تكون هي في البيت تكون هي أفضل، يعني خاصة اللي ما يشركوش فيها يعني عموم الناس، بخلاف النوافل اللي هي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة هذه تصليها حتى في المسجد، وكان كروحت صليتها في بيتك ما فيش بأس. الأخ محمد متصل آخر اسمه محمد كذلك قال عند قضية رفعت ولم تنصفه، يعني يبدو أن نرفع أمرها للمحكمة ما انصفتهاش، قالها أن نرفعها لمحكمة أجنبية ولم نرفعهاش، نقول يا أخ محمد الله أعلم، هذه مسألة والله ما نعرفهاش الحقيقة، يعني لأن الأصل الإنسان يتحاكم بشرع الله عز وجل، لكن هذه المسألة في مثل هالنوازل اللي إحنا فيها الآن الله أعلم، فأسأل عليها زيد أسأل عليها العلم. نجول عنده سؤال آخر قال الطلاق في هذه البلاد صنفت ليبيا الأولى في أفريقيا ورقم 18 على مستوى العالم، والله هو هذه مثل هذه القراءات رهي جيدة باش الناس المجتمع ينتبه للفساد اللي هو فيه. ولعل أن نقول راه الحقيقة المرأة قد تسهم في هذا المرأة، لكن نسبة ضعيفة جدا، راه نسبة تسبب المرأة نسبة عندها نسبة، لما يروح الرجل نقول إحنا من عمل غاضب والله يعني متعب وغيره، وهي تراجي فيه فتحت له موضوعات نقاش معاش يكمل معاش ينتهي يقولها أسكتي وهي ما تباش تسكت. ونسبة أخرى يتعلق بأهل الزوج، وأهل الزوج يخشوا في ما لا يعنيهم، بيقلهم أم الزوج تبي تتدخل وبتحكم في الحوش البيت زوجها وبولدها، وأم الزوجة حتى هي بتوجه بنتها أحيانا يوصلون للطلاق. لكن العيب الكبير الحقيقة على الزوج، المفروض لا تأثر فيه أمه ولا نسيبته اللي هي أم المرأة ولا غيره ولا غيره، ينصف المرأة وينصف أمه وينصف الجميع وما يخليش حد يتدخل في شؤونه هو الخاصة. والنسبة الأخرى اللي هي للرجل بعض المشاكل هي حتى الزوجة ما عندهاش علاقة بهم، يدير في مشاكل برا في البيع والشراء في خصومات مع الناس ويحلف لهم بطلاق، يحلف بطلاق لما يبيع الكهرباء، يحلف بطلاق ما دار هذيك الحاجة، يحلف وبعدها لما يستفتي يقول طلقت المرأة، والمسكينة هي لا عندها علاقة به ولا دايرة مشكلة، فهذا إذن يكثر من نسبة الطلاق. عندنا راه صنف آخر لابد يرد باله من روحه، في اللي يحسابها رجلة وعنترة، في اللي يحسابها رجلة وعنترة لما يجي في وسط الناس يبدأ يقول يحلف ويقول عليه الطلاق عليه الطلاق. لا، نقول المجتمع لابد تنظروا له بعين أنه واطي وصغير سفيه طايش، مش تنظروا له بعين الإكبار باش هو معاش يبطل. لو كان احنا اللي يحلف بالطلاق ننظروا له بعين أنه صغير وبعين الاحتقار وبعين يعني أنه سفيه وطايش تو تنقص في المجتمع، معاش ننظروا له بعين الإكبار وعين أنه هو منين جات الرجلة هو باش نوصفه بكمالها. والله الحكمة المرأة معاش فيها يعني صعصة زي ما تقدم العشرة، يحاول يصلح ويستشير العقلاء ويصلي صلاة الاستخارة. مرات هي تقعد بمشاكلها خير من طلاقها لأنه بيشتت العائلة وبيدمر صغارها، فهذا إذن لعله أتر من أتار زيادة الطلاق. نجول للأخ عبد الباري قال عنده قراءة الفاتحة في الجهرية يقول إياك نعبد وإياك نستعين. هو أنت على سبيل الدعاء مطلوب في سرك، ماذا بيك حتى ما تتحركش، لأن القراءة في الجهرية ممنوعة مع الإمام، ممنوعة. لكن كونه في سرك أنت من غير ما تتحرك حتى لسانك وفي سرك، معلش معلش، لأن هو أن الإنسان يتفاعل مع قراءة الإمام، فهذا علامة على علامة على حضور القلب، علامة على حضور القلب. والإنسان يعني راه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني يجرك بقدر ما حضر عقلك فيها الإنسان، بقدر حضور القلب في الصلاة، حضور المعاني، هذاك محل الأجر. وبقدر ما سرح بنادم فاته الأجر. فنسأل الله التوفيق. ولذلك لما هو يكون ماشي مع الإمام آه قال حتى لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هو يستشعر بها في نفسه في قلبه، فهذا علامة على حضور القلب. والحمد لله يا أخ عبد الباري، لكن ماذا بيك ما تكونش عاد، ما تكونش قراءة انت حركة لسان وقراءة مع الإمام في الجهرية، لا. ثم قال للصلاة الإبراهيمية يعني لو بقي منها شيء في صلاة النافلة. طبعا هي الصلاة الإبراهيمية احنا عندنا التشهد راهو الحقيقة هو نصفين، نصف هو سنة ينتهي بالشهادتين، ينتهي بالشهادتين. لما من بداية لين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا سنة. كانك وقفت هني تعتبر وفيت وما عاد عليك شيء، وما يلزمك سجود ولا شيء. لكن الجول الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يلحقها بالسنة، ومنهم من يرى بأنها من المستحب لأنها هي من الدعاء. فعلى كل حال أنت لو كملت هذا، هذا هو الأفضل في النافلة، لأنه يسأل عن النافلة ولا في التشهد الأخير، الأفضل أنك تكملها وتدعو بعدها لنفسك ولوالديك ولعموم المسلمين ولأهل البلاد. وكانك أنت وقفت فيها لعجلة ولا لسبب، ما عليكش، ما فيش بأس. وزي ما قلنا ماذا به المسلم يستشعر أنه هو يعمل ويقول ويعمل، مش يعمل مش يقول وما يعملش. من العمل المقترن بالقول، أنت لما تكون في الصلاة تدعي لهم، يقول اغفر لي ولعموم المسلمين، كان دعيت لي صلاح الحال تدعي نفسك ولعموم المسلمين، كانك تصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم. باهي لما تطلع من صلاتك ما تكونش مجرم مع عموم المسلمين، زي ما كنت في صلاتك تدعي لهم، كون انت معول صلاح مش معول هدم. كان تاجر والله اللي بيع في الحشيش يبطل، والخانة بيبطل، وهكذا كل واحد اللي عنده يعني جريمة مع ابناء البلاد يبطلها. السائل آخر، وهذه مسألة طيبة منا بارك الله فيه، الأخ عبد الباري، قال في بعض المسائل لما ترد قال تبحت، ممكن حتى في المذاهب الأخرى، قال لكن أهو الطلاق اللي فيه شتات أسرة كيف ما ترعوش في المذاهب الأخرى؟ نقول لنا عمي أخ عبد الباري، في بعض المسائل الآن في مسائل المعاملات مالية وبعض الأعمال، يعني مرات نقول حتى في أعمال الحج وغيره وغيره، يعني الخلاف أحيانا يكون نقول إحنا قوي، فهذا من الإنصاف، الخلاف يبدو فيها قوي وهذا من الإنصاف، ويبقى دلالة على عدم التعصب، دلالة على عدم التعصب في هذا الباب. يعني يوجه الإنسان يقول غير ما تكلش الحرام المحض، غير ما تكلش المال الحرام اللي ما قال فيه حدك ولك، أهو خود الوجه هذا قال به كذا، خود الوجه هذا قال به كذا، أو أعمال الحج. وحنين المالكي يقول الإفراد أفضل، لكن اللي بيحج بالتمتع باهي، واللي بيحج بالقران باهي، ما دام فيه من قلبي كله طيب، كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، هذا في سائر الأعمال. لما نجول الطلاق، الطلاق قضية حساسة جدا، قضية حساسة جدا. لماذا؟ لأن ولهذا الفقهاء شنو يقول، يقول يحطاط في الفروج ما لا يحطاط في غيرها، ما لا يحطاط في غيرها. يعني أمر النساء لما يترتب عليه من علاقة الزوج بالزوجة، ولما يترتب عليه من ذرية، الأمر حساس جدا جدا. ولذلك لما كان الأمر حساس جدا جدا، يجب على الرجل أن يتقيد بالضوابط القوية، ما يبقاش يتتبع في الأمور الأخرى. وهذه مثل الأمور توحني، مثلا على سبيل المثال المعاملات، يفرقوا بين سائر المعاملات والأمور الربوية. ولهذا الأمور الربوية مجرد الشك ممنوع، حتى أنهم يقولوا الشك في التماثل كتحقق التفاضل، حتى شاك ربا متوهم، يعني الشك ربا، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أمر عظيم، جريمة الربا. بخلاف غيره يعني الأشياء اللي بعض المعاملات الأخرى قد يعني اللي الغرر غير المقصود وغيره، مسائل كثيرة ينظر لها الفقهاء تستثنى، لكن مسائل الربا لا، لأنها خطيرة جدا. الجول للعلاقة الاجتماعية، في فرق بين مجرد أنت ماشي بتزور أهلك ولا ما تزورهمش، بتزور جارك ولا ما تزوراش، العلاقة الاجتماعية العادية هذه هي اللي تستفيد منها أنت في حتى في الخلاف الفقهي. لكن نجيلي علاقة زوجية، هذا معنى الفقهاء لما يقول يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، العلاقة الزوجية اللي تتعلق بالحلال والحرام، المرأة هل هي زوجة والله أجنبية، هل هم صغاره والله مش صغاره، هل هم صغاره والله فرخ حرام، هيك بالمعنى هذا، هل الصغار اللي دارهم صغاره في الحقيقة ولا فرخ حرام، بيخلطوا على الميراث وبيخلطوا على نساء من أهل بيته، مرات يحسابها عمته أخت الزوج لأنه كان هو مشبوه، معناها حتى أخت الزوج مش عمته، مخالطة عليهم يحسابها عمته، محرم مش محرم. فإذا هو بيؤدي إلى مآلات عظيمة لما هو رزق بأبناء، هل هم ليه ولا مش ليه، كان مش ليه كيف يأكل الميراث على الأبناء الأولين اللي هم قبل الطلاق، إذا كان قلنا الطلاق بعد الثلاثة هذا. فإذا الراجل اللي حريص ما يخشش في الظنون والشكوك في الأمور، يتلمس يعني سبل ضعيفة أمور تتعلق بأمور المرأة، أصبر عليها المرأة، ما تخشش في أمور الشك من الأول، تحملها بعيبها، تحملها بعيبها على خاطر الصغار، مش يطلق ويقول دوروا له آراء ضعيفة ويبدأ شاك في الصغار، لا، نقول أنت تحمل في نفسك المرأة بعيوبها وما تطلقهاش، أو طلقتها كان فيه مرجع أن يردها وكان معاش فيه، دور غيرها وهي تلقى خير منك، هيك نقول له، نقول هي ربي إن شاء الله يرزقها بخير منك وهو يدور غيرها، لكن خايف على الصغار يطلقها، ويقول خايفين على الصغار، تشتت الصغار، خايف من شتات الصغار، تحملها بعيوبها هيك. وزي ما والشرع هذا اللي حتى عليه الشرع يقول إن كرهت منها خلق رضيت منها آخر، مش امرأة كثرة الدواء زي ما يقولوا النقناقة وغيرها وغيرها، بهي عندها ما محاسن، عندها محاسن جايبت لك الصغار، عندها محاسن تصلي، عندها محاسن أهلها ناس طيبة، رعيها على الصفات الطيبة، مش يطلقها ويردها بالحرام ويقول على خاطر الصغار، لا، تحملها على خاطر الصغار، لكن ما تطلقهاش وتبدأ تدور في أقوال ضعيفة في هذا الجانب، حتى هي مسكينة تبدأ عايشة في شك وفي وهم. فهذا الفرق يا أخ عبد الباري الحقيقة بين المسائل القوية تكون مسائل ربوية ولا مسائل زوجية، هذه اللي بيفتيك بيدور الأقوال القوية اللي تصلح، وهو ما يغمرش معاك يخش جهنم على خاطر هذا وعلى خاطر هذا.

0: سائل آخر، سائل آخر يسأل، قال رجل لديه سلالة، الأخ المخرج شوف لنا الوقت مازال ولا مازال عنده بعض الأسئلة اللي بقيت في باش نعرفه. نعم باه باه. الرجل سائل آخر قال رجل عنده سلالة أكرمكم الله من الكلاب، كرم الله السامعين، قال عنده سلالة من الكلاب، فهل يمكنه البيع من جرائها؟ نقول لا، ما تستطيعش تبيع من جرائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وثمن ومهر البغي. هذا حديث شريف، حديث شريف جوفي مع بعضه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب هذا بالعموم سواء سلالة زي ما يراها السائل، سلالة اشبح من جيبها، والله السلالة هذه اللي تدور في الشارع كل سوسوة، كل أكرمكم الله اسمها كلب، يصدق عليه نفس الحكم سواء متعلم ولا مش متعلم. ولهذا ذكر العلماء قالوا حتى البعض اللي يرى بأن الكلب المعلم قالوا هي روايات ضعيفة، إلا كلب ضاري إلا حتى ولا معلم لا. ولهذا لو كانت هي يعني متميزة تبي تعطيها قالوا تعطى من غير عوض. انت يا سائل قلت عندك عند جراء تبي تعطيهم للناس ودهم هكي، هذه تعطى من غير عوض، ما تبي شدهم، لكن بيع لا. وهذه راه لها نظائر، زي مثلا الدم، نسأل الله العافية للجميع، الدم ليكون نجس ليكون من أعضاء الإنسان ما يباعش، لكن يبدل من غير عوض. واحد مريض يبي دم فصيلة معينة، واحد عنده نقول له تعطيه أجرك عظيم، تعطيه الدم أجرك يعظم، لكن ممنوع لك تبيعه إلا، فهذا يعطى من غير عوض ويمنع بيعه. وله نظائر عدة ذكر العلماء، حتى قالوا يعني جملة أشياء هذا ما استحضرنا منها من أمثلة، لكن منها هذا الجانب. فأنت اللي تبي كان عرفهم سلالة طيبة وما تبيش تلوحهم، تبي تعطيهم للي محتاجهم أعطيهم من غير مال. ما جاء في الحديث كذلك مهر البغي، هي المرأة اللي يعني اللي انحرفت والعياذ بالله وأخذت المال من الرجال، نقول هذا مال حرام، توبي إلى الله عز وجل والمال تخلصي منه، ما تخليش فيه، توبي لله عز وجل استقيمي والمال اللي حصلتيه تخلصي منه. والمال الحرام هذا لا يوضع في المساجد، وإنما يوضع في المصالح العامة لعموم المسلمين. وحلوان الكاهن، المراد بحلوان الكاهن هو أجرة الكاهن والساحر والعراف، يعطوه الأجرة، نقول له هذا مال حرام، اللي يعطيه حرام عليه، واللي سأل حرام عليه، واللي مشالهم حرام عليه، وهو حتى هو حرام عليه، فعليه من يتوب، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا إن شاء الله. باهي السائلة تسأل، مرأة قالت بأن زوجها هاجرها أكثر من سنة، وهي خائفة، قالت هل يؤثر في العصمة الزوجية، هل يؤثر في العصمة الزوجية، يعني مسيبها، فيه اللي يخش للحوش ويطلع هو ساكت، وفيه اللي تركها الحوش بكل وفات العام. ذكرت بأن النسوة جوها وقالوا لها أنت مدام مسيبك الآن في حكم المطلقة، لما بيولي لك معاش يقدر يولي لك. نقول لهم لا لا، مدام ما تكلمش بالطلاق حتى ولو هجرها عام حتى عامين حتى ثلاثة ما يتأثرش في العصمة الزوجية، ولكنه ظالم، ظالم حرام عليه، كانها صبرت عليه في الدنيا تحاسبه يوم القيامة، وكان هي ما تبيش تصبر عليه وعرفتها بيقعد هيك تشكي فيه للقاضي، يعطيه مدة 4 شهور، يقول له بتولي باهي، وكان لا يطلقها منه القاضي بالسيف عليه، يطلقها منه بالسيف عليه، هذه مدة يسموها مدة الإلاء. لكن من حيث المبدأ أصبري، كان خاصة عندها أطفال، أصبري ومصبرتي عام 2 3، الظلم عدم الإنفاق وعدم المخالطة هذه تحاسبي عليها يوم القيامة، لكن لما هو يهديه ربي يولي، العصمة الزوجية لا تتأثر ولا فيها مشكلة أبدا ما دام هو لم يتكلم بالتطليق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يصلح حال عباد البلاد، وأن يصلح حالنا، وأن يؤلف بيننا. ونسأله سبحانه وتعالى من كل الخيرات في الحياة وبعد الممات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
2: الإسلامية. نعم، جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
2: نعم،
1: امرأة عامة
2: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
1: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
2: بدايات
1: صحيح.
2: طيب،
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، فهذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام،

0: قصوا الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس. وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما. والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أرى ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك. إذا كان الزوج

0: مش صادق، الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مش صادق، ما نعرفهاش. لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما نتزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، راه ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها، بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندي. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها. إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر. ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد. على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قول له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور نساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، او يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن أنبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
1: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
2: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
1: كويس.
2: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية، فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
1: كويس.
2: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هيك لقيتك في الشارع وعدي لي هيك باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه فحتى نيه في المقابل ما حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
2: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل، فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر، فقصدي ما تعملش الفضيلة ولا تترك الفضيلة نكاية في الزوج لأن هذا المعنى يتسع لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان عندك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلمين تقع أن تصل لمثل هذا المعنى.
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
3: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش، أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف إن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا، وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض. البنت تقعد معادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني إحنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله إحنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاج إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيعوا إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن طلاق البائن هذه بانت منه انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علشان نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة، فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هكي، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه توا هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تقصر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
4: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة، ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
5: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي، والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليل وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوسة من قبله ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
3: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس. غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة، فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا
1: كل نقاط تحول إلى رصيد،
6: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت شيء
1: أكيد،
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمها التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقدف 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد. الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
6: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها. وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت. إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعرف طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه هي طريقة شرعية أو غير شرعية. اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني ما لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
1: يألف المنكر يعني
6: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
6: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس على ألعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
1: والله شيخ شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت يعني فما عليها من قضاء أو إطعام.
2: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن باعتبار العجز والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذا هذه المرأة نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام بمد من طعام وملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين. وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها فهذا لا يعني ما هوش واجب ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوم عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
1: نعم. بارك الله فيك. سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء؟
2: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة، وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس، يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة، أن المرأة لما تعلم أن هذه أشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولهم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات أو كذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
1: نعم. بارك الله فيك شيخ.
5: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها، فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته، فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم، فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
0: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له انفخ فيه الريح الروح الروح، لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين ليعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكى على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها الزيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هكى جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلام في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها طاولة سيارة بيرو مدفع صاروخ اللي هو، هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة وصورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية بقى نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، مدام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما أرد على أبي الدرداء أرد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا ان العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب والعرف، يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية صحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم توبين، في اللي عنده توب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف. هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمزه ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء. في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أعود

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة.
4: وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغربي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثنات من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد.

0: واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. مستمعين الكرام، بدأنا في مسألة نواقض الوضوء، وبين الشيخ الكريم حفظه الله

0: الله تعالى أن العلماء قسموا نواقض الوضوء إلى قسمين، الأول الأحداث وتناولناه في اللقاء السابق، والحديث الآن عن أسباب الأحداث القسم الثاني، تناول منها الشيخ الكريم غياب العقل، والثاني وهو اللمس، وتوقفنا عنده شيخنا الكريم عند مسألة الناقض الثاني من أسباب الأحداث وهو اللمس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. بالنسبة لحكم اللمس في قضية أنه ناقض للوضوء، هو مرتبط بأن يقصد اللذة أو يجدها، وعندنا فيه تفريع: قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد. فإن قصد اللذة حتى ولم يجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن قصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن لم يقصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه. فإن كانت لغير ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه. والعمدة فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، ما رواه مالك في الموطأ، أو عفوا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يعيد وضوءه. وفي الموطأ حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، باعتبار أنه في الغالب تكون فيها اللذة. أما حكم الملموس فإنه إن التذ وجب عليه الوضوء، وذلك لعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء. أما إن لم يلتذ فإنه لا شيء عليه، ولا فرق بين المرأة والرجل فيما سبق من أحكام اللمس، فهم في ذلك سواء. فمثلا لو مست امرأة رجلا، فإن كان هذا اللمس لشهوة فعليها الوضوء، وإن كان لغير ذلك فلا يلزمها الوضوء. وهذا ربما يكثر مثلا في جانب التمريض والعناية بالمرضى، وهذا سواء يحدث للأهل أو لمن هذه مهنته كالطبيبة والممرضة والطبيب والممرض، فيحدث هذا الأمر. فربما تأتي الممرضة لتمرض الرجل فيحدث لمس، فإذا إن كان هذا اللمس لم يأتي عليه ما ذكرناه في حكم اللامس والملموس من الشهوة واللذة من القصد أو الوجود، فإنه لا وضوء عليها ولا على الطبيب. مثلا يكثر هذا في الطبيب الذي يختص بعلاج الأسنان، فإنه يدخل يديه أو يعني يحصل لمس للمريض أو المريضة، بل إنه كما ذكر علماؤنا أنه حتى لو كان اللمس لمكان العورة فإنه يجري عليه ما يجري في وجود اللذة وقصدها، فإن لم يحصل ذلك فلا ينتقض الوضوء بذلك.
0: نعم شيخنا، كذلك شيخنا ذكروا مسألة مس الذكر شيخنا وأنها من أسباب نقض الوضوء.
1: نعم، وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف، وحتى في المذهب يعني سنذكر القول المشهور وأقوال أخرى. المشهور أن الوضوء ينتقض بمس البالغ ذكره أي قضيبه بباطن كفه، فإن قلنا بظاهر كفه فلا ينتقض وضوءه، وهنا إن لم يكن المس بقصد اللذة، فإن كان المس بقصد اللذة فينتقض حتى بمسه بظاهر الكف. إذن هنا نذكر أنه مسه وليس في ذهنه شهوة ولا لذة، فإن مسه بباطن كفه حتى ولم تكن هناك شهوة ولذة، ومسه بباطن كفه أو أصابعه فإنه ينتقض وضوءه. ونعني بالمس هنا أن يكون المس مباشرا أي من غير حائل، وسواء كان المس هنا عمدا أو سهوا، التد به أو لم يلتد، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الملاحظ هنا أن التعبير جاء بلفظ المس، وفي اللغة يطلق المس على ما كان من غير قصد ولا يكون عادة إلا من غير حائل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ساتر ولا حجاب فليتوضأ. لهذا لو كان المس من فوق الحائل فإنه لا ينتقض وضوءه، كما إنه لا ينتقض بمسه بظاهر اليد. لماذا؟ وما الفرق بين أن يمسه بباطن يده أو بظاهرها؟ قالوا: لأن ظاهر اليد ليس أداة للمس، وأيضا قالوا إن الانتقاض بمس الذكر على هذه الصورة المذكورة إذا مس الإنسان ذكره لا ذكر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره. فإذا مس ذكر غيره فإنه يجري عليه ما ذكرناه في أحكام اللامس والملموس. فهنا أفاد الحديث أن الوضوء لا ينتقض بمس ذكر الغير، فلا يتوهم أحد أن مس الغير ذكر غيره، أن مس الإنسان ذكر غيره لا يكون إلا لجهة الشهوة. لا، مثلا هذا الممرض يحتاج أن يعالج هذا المريض فيمس ذكر هذا المريض، مثلا يريد أن نقول احنا يركب له الطوب وهذا متاع البول مثلا حشاكم، فإنه يحتاج أنه يمس. أو لعلاج ودهان بدواء ونحوه، إلا لو حصل من هذا المس التذاذ عليه ما ذكرنا في أحكام اللامس والملموس، فإن كان كذلك فإنه ينتقد مع وجود اللذة أو قصدها. وأيضا يدخل فيه مسألة تنظيف الصبي الصغير من البول أو من الغائط، وهنا يدخل فيها حتى مسألة مس النجاسة. احنا عندنا مس النجاسة ما يبطلش الوضوء، سواء كان الذي ينظف الأم أو غيرها. هذا هو القول المشهور. والقول الآخر أن مس الذكر بباطن الكف لا ينتقض به الوضوء، وهذا هو مذهب عبد الله بن وهب من المالكية، وهو يوافق مذهب علماء آخرين كالشافعية والأحناف. هنا تأتينا مسألة أيضا تتعلق بهذا الأمر وهو المس. فإن قلنا إن مس الرجل ذكره بباطن كفه مطلقا يوجب الوضوء، إذا كان من غير ساتر، حتى لو كان من غير لدة، حتى لو كان من غير قصد، حتى لو كان من غير وجود، مس ذكر هكذا بباطن كفه من غير حائل، وراه في تفصيل أيضا في مسألة الحائل،
0: الغليظ الخفيف أو
1: الحائل الخفيف والحائل الثقيل. لو كان الحائل خفيفا فحكمه كالعدم، الحائل الخفيف ما هوش ساتر ما هوش حائل راهو، فلهذا يجري عليه ما يجري على مسه بغير حائل. أنا ما تقولنا ساتر ولا حائل، اقصد به الحائل الكثيف الغليظ، يعني يحدث للإنسان ربما تصيبه حكة أو يريد تسوية ثوبه فيمس من فوق الثوب ها ثيابه، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. طيب، فإن قلنا هذا في الذكر فهل يجري هذا أيضا في مس المرأة فرجها؟ هل لو مست المرأة فرجها ينتقض وضوءها؟ جاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. الرواية الأولى: من مس ذكره فليتوضأ، هنا قال من مس فرجه فليتوضأ. إذن على رواية من مس ذكره تخرج المرأة، لكن على رواية من مس فرجه فتدخل فيه المرأة والرجل. ولهذا قال بعض علمائنا أن المرأة كالرجل في هذا الأمر، فإن مست المرأة فرجها فإنه ينتقض وضوءها، وهذا ليس هو المشهور. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وعلماؤنا المالكية اختلفوا في هذه المسألة، فرواية علي بن زياد رحمه الله تعالى عن إمامنا مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها، وأيضا رواية ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه يجب عليها الوضوء. إلا أن رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب رحمة الله عليهما أنهما جعلاه من نواقض الوضوء إن ألطفت المرأة. وما معنى ألطفت المرأة؟ أي أدخلت أصابعها في فرجها. ونسبوه إلى مالك، ففي رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب قال مالك إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. لكن هناك من علمائنا من قيد قضية الإلطاف بالتلذذ، فجعل الإلطاف دون تلذذ ليس من النواقض. ابن سحنون رحمه الله تعالى ورحم الله أباه قال لا وضوء عليها في مس فرجها، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول الحجة في ذلك حديث بسرة الذي ذكرناه. ولهذا لما صح الحديث برواية من مس فرجه فجملة من العلماء ذهبوا إلى أن مس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وكما قلنا إن هذا يقابل مشهور المذهب في أنه لا ينتقض به الوضوء، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: سعيدان. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم ذكروا كذلك من أسباب الأحداث التي هي من نواقض الوضوء الردة، فقد يسأل سائل شيخنا يعني كيف، ما وجه إدراج الردة في أسباب الأحداث مع أنها لا يترتب عليها خروج شيء؟
2: نعم، الردة أمر عظيم وذنب كبير، وهي الخروج من الإسلام بناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. من نواقض الإسلام مثلا الكفر والشرك وسب الدين وسب الجلالة وامتهان المصحف أو البصق عليه، فهذه والعياذ بالله توجب الردة. وهناك باب في الحدود والجنايات يدرس في الفقه يسمى باب الردة. الردة والعياذ بالله تبطل الأعمال، ولهذا فهي تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وهي تبطل جميع الأعمال التي كانت قبلها. الله المستعان، ونعوذ بالله من ذلك، كالوضوء والصلاة، بل حتى الحج، من حج ثم ارتد فإنه يلزمه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام، وزواجه كذلك. ونحن نستغرب في من يعني ألسنتهم في اليوم والليلة وفي الصباح وفي المساء تصدر منها ما يوجب الردة من سب للدين وسب للذات الإلهية الجلالة، أمر تقشعر له الأبدان. يستعجب الإنسان ممن هذا حاله، لا يتوب ولا يستغفر ولا يرجع ولا ينتهي، ويستمر كل يوم يطلق لسانه هذه القبائح وهذه الكفريات وهذا الضلال، فنعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله ونتوب إليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك، والعياذ بالله. فالكفر والشرك محبط للأعمال، مخرج من الدين، ولهذا فهي معدودة في نواقض الوضوء، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. ننتقل شيخنا الكريم إلى مسألة الشك في الطهارة، فمن الشك ما هو ناقض ومنه ما ليس كذلك، وقد يحصل هذا الشك أثناء الصلاة وقد يحدث يعني للمتوضئ خارجها، فما هي شيخنا صور الشك التي يعني عول عليها المالكية والتي يعني حكموا فيها بنقض الوضوء والتي لم يحكموا فيها بأن الوضوء قد انتقض فيها، لو كان في الأمر تفصيل شيخنا؟
2: نعم، فيه تفصيل، وتفصيل يحتاج إلى الانتباه.
1: نعم شيخ.
2: حقيقة المشهور عند علمائنا المالكية أن الشك في الطهارة له صور عديدة. من هذه الصور ما يعد من نواقض الوضوء، بل وتفسد بسببه الصلاة فور وروده على القلب. وهناك صور أخرى لا يعد فيها الشك ناقضا للوضوء في حينه، فيؤمر صاحبه أن يتم صلاته. وهذا المذهب الذي ذهب إليه المالكية هو خلاف مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء على أن الشك في الطهارة لا ينتقض به الوضوء، فمن كان متيقنا من الطهارة ثم شك في الناقض فإن وضوءه لا ينتقض بشكه هذا. قلنا هذا مذهب الجمهور غير المالكية، يعني هذا هو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. دليلهم في ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الناقض يجد الريح والله يعني. ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفثل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ممن ذهب مذهب الجمهور من علمائنا المالكية ابن نافع رحمه الله تعالى، وممن أخذ به من فقهائنا الإمام اللخمي صاحب التبصرة، بل وإن ابن عرفة الفقيه الكبير المعروف قد انتصر لهذا المذهب وذهب إلى مذهب الجمهور. ولابن عرفة كلام في هذه المسألة، حيث إنه قال: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط، لكنه مانع هو شرط في غيره وهو الطهارة، والشك في المانع لغو، وعليه فمن شك في الحدث لا يلزمه الوضوء. وهذه المسألة مبسوطة في كتب القواعد الفقهية ككتب الفروق والأشباه والنظائر. علمانا المالكية عليهم رحمة الله في القول المشهور اللي تمسكوا به واللي فيه تفصيل اللي ذكرناه وما زال نفصلوه، ردوا فقالوا: في مفهوم لفظ الحديث يجد الشيء في الصلاة. قالوا إن هذا الشك لا يؤثر إذا حصل أثناء الصلاة لأنه هو المنصوص عليه، بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة فإنه ينتقض به الوضوء باعتبار أن اللفظ لا يتناوله. ولهذا لما كان اللفظ لا يتناوله كان القول بنقض الوضوء أولى احتياطا، ناحية الاحتياط. كما أنهم قالوا إنه هذا الشك المذكور في الحديث إنه من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط. وشنو هو المشروط هنا؟
1: الصلاة.
2: هو الصلاة. فلهذا لا تبرأ الذمة منه إلا
1: بيقين.
2: وهذا ما رجحه الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، حيث قال ما ذهب إليه مالك راجح، أي أنه جعل قول مالك راجحا وقول الجمهور مرجوحا. لماذا؟ قال لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، أما غيره فقد احتاط للطهارة وهي وسيلة. وليش توضه؟ للصلاة. وألغى الشك أو ألغي الشك في الحدث الناقض لها. والقاعدة أن الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. وهنا نذكر الصور التي ذكرها علماؤنا في هذه المسألة، يعني صور الشك. الصورة الأولى الشك في نقض الوضوء قبل الدخول في الصلاة. يجب أن ننتبه أيها الإخوة المستمعون لهذه الصور لأن الأحكام تختلف فيها. طيب هنا أنت بيحصل للشك
1: قبل
2: الدخول في الصلاة. الإنسان يصير له شك هل انتقض وضوءه أو لا، أو يحصل له شك هل توضأ أم لم يتوضأ. هو صورة شني يا إما إنه هو متيقن الطهارة وشاك في الناقض، يا إما متيقن الناقض وشاك في الطهارة، وكل هذا قبل
1: الصلاة.
2: فعلى مذهب علمائنا أن من شك في الناقض تيقن الطهارة وشك في الناقض، أو تيقن الناقض وشك في الطهارة، أنه لا يجوز له أن يدخل الصلاة على هذه الحال من الشك، بل يجب عليه أن يتوضأ من جديد. فالذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. الصورة الثانية أن يحصل له الشك في حصول الوضوء بعد الدخول في الصلاة. يعني الإنسان شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم حصل له شك هل توضأ أو لم يتوضأ، بمعنى أنه تيقن الناقض متيقن أنه هو انتقض وضوءه، لكن صار لا شك هل هو توضأ وإلا متوضاش. فهذه الصورة يجب على المصلي أن يقطع صلاته ويجدد وضوءه. لماذا؟ لأنه في هاتين الصورتين قد شك في حصول الشرط من حصوله أو عدم حصوله، والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، والمسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها. وهاتين الصورتين اللي ذكرناهم هو غير متيقن من الطهارة. الصورة الثالثة الشك في انتقاض الوضوء بعد الدخول في الصلاة. شنو الصورة الثانية بس نميزه؟ الصورة الثانية الشك في حصول الوضوء بعد الدخول، هذه لا. الثالثة الشك في انتقاض الوضوء، يعني هو متيقن طهارة وشك في انتقاض الوضوء، شك في حصول الناقض وهو متيقن الطهارة، بخلاف الصورة الثانية بمعنى أنه دخل الصلاة يعتقد أنه على طهارة لكن جاء الشك في الصلاة هل انتقض وضوءه بعد أن توضأ أو لا. هو متيقن أنه متوضي، عارف أنه متوضي، لكن الشك وين؟
1: هل انتقض وضوءه،
2: هل انتقض وضوءه أو لا. وهذه رأي خلاف الصورة الثانية.
1: نعم.
2: في هذه الصورة قالوا لا يقطع صلاته، يستمر ثم بعد أن يفرغ من صلاته إما أن يحصل له يقين أنه كان على وضوء وهنا لا يعيد الصلاة، وإما أن يستمر على شكه أو يحصل له يقين أنه على غير وضوء، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. الصورة الرابعة الأخيرة الشك في خروج الناقض أثناء الصلاة. شفت الفرق تو في الصورة الرابعة على الثلاثة الأولى. هنا يشك في خروج الناقض
1: أثناء الصلاة،
2: أثناء الصلاة، فيخيل إليه وهو في صلاته أنه يحس بالشيء يخرج منه فلا يدري هل خرج منه ما ينتقض بالوضوء لا. وهذه الصورة راهي متكررة كثيرا عند الناس، بعضهم راه ركب الوسواس منها. هذه صورة كثيرا ما تحصل للناس. في هذه الصورة أيضا يستمر في صلاته، وهنا تندرج مسألة القاعدة الكبرى اللي هي من القواعد الخمس المشهورة، اليقين لا يزول بالشك. لكن لو تيقن خروجه فلو حصل شك لكن بعد ذلك يتيقن فإنه يخرج من الصلاة. بقى ما حصلناش يقين قالوا يتمادى في صلاته يستمر، فإن سلم وخرج من صلاته إما أن يزول هذا الشك أو يستمر. فإن زال هذا الشك بعد خروجه من صلاته فإنه لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. أما إن استمر على شكه لا يزال الشك مستمرا. فهنا قولان: قول أنه لا يعيد لأن صلاته لم تفسد بحصول الشك في الناقض أثناء الصلاة، وهذا اللي هو اللي عمدته حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: يجد ريحا،
2: أيوة حديث عبد الله بن زيد، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مذهب المدونة أنه يعيد إن استمر على شكه، باعتبار أن الذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. باي ما قالون كيف تديروننا في حديث الرجل الذي يخيل إليه، كيف نديروا في هذا الحديث؟ ردوا قالوا هذا محمول على التوهم، فإن التخيل توهم والتوهم خلاف الظن، ولهذا فلا يلتفت إليه. لذلك جعل الضابط فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي لا يترك صلاته إلا بتيقن خروج الحدث، وليس المعنى أنه لا يخرج من الصلاة إلا أن يسمع صوت الريح يخرج منه بالفعل. فإن حصل الشك للمصلي بعد الخروج من الصلاة، أخذنا احنا قبل الصلاة وأثناء الصلاة والآن بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه لأن الشك بعد كمال العبادة لا أثر له، كما هو الصحيح والراجح. هذا كل اللي ذكرناه من هذه الصور لا يدخل فيه الموسوس. الموسوس وراه هذه مصيبة، الناس اللي عندها الوسواس مساكين يعانوا هلبة من هذه القصص. الموسوس الذي يلازمه الشك كل يوم ولو مرة ولو مرة، فإن شكه لا يكون ناقضا للوضوء، بل عليه أن يصلي ويعرض عن الشك. وكان هذا معاش يصلي بكل، هذا يقعد غير يعاود له، يعاود في الوضوء متاعه، يعاود في الصلاة متاعه، ومعاشي يقدر يؤدي صلاته بكل. احنا كما ذكرناه من تفصيل هو خارج الموسوس. اما الموسوس ولو مرة قلنا فانه لا يعيد، والله اعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. نشكركم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن السعيدان على ما تفضلتم به. الشكر كذلك موصول إليكم أيها السادة المستمعون والمتابعون، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت، منها سائل يسأل، قال أو مسألة من المسائل: حيوان سقط في بئر أو ماجن، هل هناك فرق في جواز الاستفادة من الماء بحسب نوع الحيوان؟ هل هو مأكول كالدجاج أو غير مأكول كالقطة أو الفأرة؟ الحق أن هذا السؤال إذا ما يتعلق بالبئر أو الماجن، إذا سقط في شيء لا نفرق ما بين نوع الحيوان هل هو مأكول أو غير مأكول، وإنما التفريق ينبغي أن يكون هل هذا الحيوان ميتته نجسة أو ليست نجسة. فإذا كان هذا الحيوان من الحيوان الذي هو يخلو من الدم كالحشرات، فهذه الميتة هي طاهرة، والذي ليس فيه دم مثل الخنفوس نقول إحنا والجراد والسوس وغيره، فهذه كائنات لا دم فيها، والتي يعبر عنها الفقهاء بخشاش الأرض، فهذه ميتتها طاهرة، وبالتالي لو صلى بها الإنسان لقى نفسه يعني متعلقة بملابسه جرادة ولا خنفوسة ولا سوس ميت ولا شيء، حي ولا ميت يعتبر طاهر. كذلك لو سجد عليه، ومنها لو سقط في الماء، على حسب الآن المسألة المطروحة، لأنه لو سقط في الماء لا ينجس الماء، لأن هذه الميتة هي في الواقع طاهرة، إلا أن لا يحل أكلها إلا بقصد قتلها، من حيث الأكل لا يحل أكلها إلا بقصد قتلها بأن يسمي الله سبحانه وتعالى ويضعها فيما تموت به، لكن من حيث الميتة هي طاهرة. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بغمس الذباب إذا وقع في الآنية، فقالوا هذا مما يدل على أن هذه الميتة هي طاهرة، وإلا لأن الاحتمال أن يموت الذباب عند غمسه قد يكون ماء ساخن أو كذا، فلربما يموت الذباب، ولذلك مما يدل على عدم إفساده للماء، لأن هذه الميتة هي من الطاهر، فتقاس عليها بقية الكائنات الأخرى. أما ما يتعلق بالحيوان الذي فيه دم فميتته

0: نجسة. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن فأرة سقطت في سمن، فأرة سقطت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، يعني لوحوها الفأرة هذه وما حولها من هذا الشيء السمن الجامد لوحوه. وقيد بالجامد لأن فيه رواية تدل إن كان جامد يعني يلقى ما حوله، يعني كم تحتها مثلا كم سنتي شبر نصف شبر إذا كان برميل كبير مثلا، هذا ينزع ويتلوح بقدر سريان النجاسة، بقدر ما نظن أن النجاسة قد سرت في عمق هذا الشيء. وإذا كان هي جديدة مثلا هي طاحت على طول وحن حولناها وجامد يعني كشطوا الطبقة الفوق المباشرة فقط. والرواية الأخرى دلت على أنه إذا كان مائعا فألقوه، أمرنا بإلقائه أي نحن يراق، يراق نقول نحن بضعوه في حالة أن هذا الماء أو المادة هي ليست جامدة وإنما هي مائعة. والمسألة هذه ليست هي خاصة بالفأرة التي جاءت في هذا الحديث، وإنما في كل حيوان فيه دم، والذي يعبر عنه الفقهاء بالنفس السائلة، النفس السائلة اللي فيها دم، وبالتالي سواء كانت فأرة أو قطة كما جاء في هذا السؤال أو في هذه المسألة، أو كان طائر مثلا طير طاحت نقول الحمام يطيح يعني في المواجن ولا يطيح في بير ولا غيره ولا زرزور ولا أي شيء من الأشياء سواء معقولة اللحم أو غير معقولة اللحم، لأن هذا في هذه المسألة أراد أن يفرق هل هو فرق بين معقول لحم وغير معقول لحم ولا لا. في إذا الحيوان مات سواء معقول ولا غير معقول اللحم فكله نجس، ميتته نجسة إذا كان مما فيه الدم، أما إذا كان هو حي للأكل صحيح نفرق بين ما هو مأكول وغير مأكول. هذا إذا غير الماء، نعم إذا غير الماء نجس، يتنجس الماء ولابد أن نحن نلوحوه ماء الماجن هذا والبير نزحوه لأن يعني تنفصل من هذه الرائحة أو المذاق السيء. لكن إذا كان هو لم يغيره سقطت نقول إحنا القطة ولا الدجاجة كما جاء هني في المسألة أو فأرة ولكنها ماتت ولم تغير البئر ولم تغير ماء الماجن بعد ما لوحناها، هل يستحب أن ينزح منه بمقدار فيكون من الماء المكروه إلى أن ينزح منه بقدر معين من سطح الماء، من سطح الماء ينزح منه بمقدار معين لكنه ماء طهور ما دام هو متغير، فالعبرة إذن بالتغير. نعم الأخ بشير تفضل. ما هي هذا ما يتعلق بقضية سقوط الحيوان، أما إذا أخرج وهو على قيد الحياة فالماء طهور إذا لم تغير، يعني سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم في مما فيه دم أو ليس فيه دم، إذا الماء لم يتغير فالماء لا يزال طهور، أما إذا تغير ينظر ما الذي غيره، هل تغير بالنجس فيبقى هو من النجس أو تغير بطاهر فيبقى هو من الطاهر بدل أن يكون طهور، فالطهور هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذه إذن المسألة الأولى. عندنا المسألة التي تليها، قال رجل مكث في بيت الورثة بعد عجزهم عن أخذ الحق منه، فهل عجزهم يجوز له ذلك؟ يعني هو مكث في بيت الورثة وهم عاجز وهم قد في حالة عجز عن إخراجه. نعم وهم في حالة عجز عن إخراجه، فهذا لا يحل له الحقيقة، اللي يبقى في بيت الورثة عليه أن ينظر إذا مكث بإذنهم وتحقق الرضا منهم فهذا لا بأس، والعفو والتسامح في مثل هذا الموطن هذا أمر طيب، أن الورثة يعني غضوا الطرف عن المحتاج بقدر الإمكان لهم الأجر في هذا، يعني كأنهم تصدقوا عليه بهذه الحصص من المنافع، تصدقوا عليه بهذه الحصص، لكن لابد أن يتحقق منهم الرضا. أما إذا كان هم في غير يعني يبني نجد الواحد منهم غير راضي في الواقع، إما أن يكون مكره يعني نقول حبي يستف عليه أو مستحي، فهذا لا يحل للموجود في البيت أن يمنعهم من بيع الجزء الذي يعنيهم أو يبيع لهم أو يباع الجزء الآخر يشريه أو يأجر منهم. فمثلا ينظروا للبيت كم إيجارة، 500 وهم 5 أفراد، فيشد 100 حصته هو والباقي 400 يعطيه لهم، يقول كأني رجل أجنبي مأجرة، وإذا كان 1000 يقسمها على 1000 الخمسة فار، كل واحد عنده 200 يشد هو 200 ويعطيهم 800 وهكذا. فإذا اللي قاعد في بيت إذا كان هم في حال رضا يبدو هم عملوا فيه طيب وعندهم الأجر والتواب، وهذا احنا اللي نشجع عليه. وإذا كان هم غير راضيين من حقهم يأخذوا الأجرة منه هو، أو يطلع حتى هو ويكروه لإنسان آخر ويأخذ مثلهم الأجرة. نعم الأخ أبو مفتاح تفضلوا. عندنا أبو مفتاح.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: نهار الطيب يا شيخنا.
0: الله يبارك فيك
1: يا شيخنا. أنا معلش هي ممكن حاجة منك أنت تفيد. إحنا طبعا ورثة وعندنا مزرعة وعندنا أمور أخرى. الورثة اتفقوا على أساس أن كل واحد يأخذ حقه ويوكله شخص، وقمنا بتوكيل الخوي ووقعنا له وباع القطعة الأرض، وعلى أساس أن بيوزع لكل شخص نصيبه. بعدين اتضح أنه هو وزع على أخوته اللي هم من أمه، لأن احنا أمنا بروحنا. ولما سألناه قلنا له وين نصيبنا، قال انتم ما تورتوش، بالرغم ان احنا في الفريضة الشرعية مذكورين واحنا قبله وامنا قبل امة والكلام هذا كله. وفي حاجات حتى حاجات اتضحت مخفية انهم اكلوها واخوته وغطى حتى على الحوش، كان باسم الوالد دار الاجراءات وسجل باسم امه وخلي عليه تعويضات. احنا توا عارف ان دار الافتاء مش حتى تدير لنا اي حل، ولكن نبغى حاجه منك انت يعني كنصيحه، بالك ربي يكون على يديكم الفرج ونحلوا هالاشكاليه هذه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم ويرحم والديكم وان شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: امين. هو انتم اخوه لاب يعني؟
1: اخوه لاب صحيح.
0: نعم. والرزق لابوكم هو مش لامه هو؟
1: لا يعني رغم ان رزقهم هم وزعوه ملياش على قضيه يعني ما نقول.
0: ايوه اي نعم نعم، هذا اللي تكلم عليه. أيوة. المزرعه لوالدك يعني.
1: كيف يا شيخنا؟
0: يعني انت المال اللي تتكلم عليه المزرعه هذا رزق ابوك مش رزق امهم هم.
1: المال المزرعه وفي حتى حاجات كان الوالد مخبيها ما عندناش بها علم.
0: نعم.
1: وهم يعلموها وطلعوها وباعوها ووزعوا عليه أرواحهم، وأني وأختي ما عطونا شيء.
0: باي حاضر حاضر تسمع.
1: بحجة إن إحنا ما نورتوش. واتفقنا عن طريق شيخ المحلة نمشي لدار الإفتاء، وكل ما نعطوا موعد بنمشي لدار الإفتاء يخلوا بالموعد.
0: باي حاضر تسمع الجواب بإذن الله إن شاء الله.
1: يا سيدي كلمة منك وبارك الله فيك وجزاكم الله خير، ولعل
0: إن شاء الله ربي يهدينا وياهم إن شاء الله.
1: ولكن أنا بنقول لك على المباشر إحنا حقنا مش حنتنازل عليه ولا نمسامحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: إي والله إي والله ونعم بالله ونعم بالله. الأخ دريس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: الله يبارك فيك يا شيخنا وبارك في شيوخنا وإذاعتنا المباركة ودار الإفتاء، وإن شاء الله ربي يثبتكم على الحق وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا.
0: آمين آمين.
2: وإن شاء الله ربي يهلك الهجمة الشرسة يفرج على إخوتنا في غزة وفي القدس وفي السودان وفي لبنان. آمين. ربي يهلك الكفرة والمشركين الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى أمة محمد. اللهم احفظ مشرهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. والله يا شيخ الدباشي والله بنبيك توجه كلمة لبلادنا الحبيبة ليبيا، يعني شيء يؤسف له. تو نحن نمر بمرحلة يعني وصلت الشيء أضر ما يمكن. حتى المياه يا شيخنا المبارك المية زادوا فيها أسعار مرتفعة، فيه حتى المية في قريب يعجز على شراها والمية ناقصة. وهذه الأشياء اللي حدثت هي ليبيا من جميع النواحي، التعليم واقف، الصحة واقفة، المرضى قاعدين في المستشفيات، ما يمشي المستشفى يلقاه مسكر، ما فيش لا دكتور، يمشي للعيادات الخاصة وما عندهش بشيء يعالج مسكين. هذا من اللي مسؤول عليه؟ التعليم أولادنا قعدوا مساكين، التعليم أولادنا، الضربة الخطيرة والضربة اللي في القلب هي التعليم والصحة، هذا تهديم البلاد وتهديم الدولة. يعني شيء، والهجمة الشرسة اللي جونا يخصوا فينا بالطائرات في طرابلس، هذه المجرمين اللي في طرابلس بيقصوا الخزانات بالطائرات المسيرة بلادنا، يعني في حالة يرسلها حكومتنا هذه كيف، والشعب كيف يصير فيه، وكيف نحن نصير وبلاد غنية، بلادنا غنية ينهت وراء الكفرة والمشركين، وهذه الدعوة المشؤومة اللي جاءت إلينا بخراب البلاد ودمار البلاد. اللهم احفظ ما شرم وأجعل كيدهم في نحورهم. أبوك توجه كلمة لبلادنا والناس المسؤولين، شعبكم بطريقة هذه المياه في جنوب في الجفرة وفي مناطق مياه، يعني حتى طائرة عمودية باش يستندوا الناس دائما، ما يكسبوش طائرة عمودية إلا بآلات، يمشي الجرافات هذين من كل مكان يعدوا يستنجبوا أخوتهم الآن اللي قاعدين فيه اللي من غير مسكن توا في مزدة وغيرها وفي جفرة وفي هون وفي، يعني هذه أشياء الله سبحانه وتعالى. حتى طائرات عمودية باش يسحبوا الناس ويديروا عليها القوات المسلحة وين؟
0: صالح حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
2: جيوشنا وين؟ بالله نبيك.
0: ما هي هذا إذن المسألة اللي يسأل رجل المكتة في بيت الورثة، نقولهم أنكم يعني تعفوا عنه بقدر بمقدار ما طابت به نفوسكم، بمقدار ما طابت به نفوسكم، وعلى الساكن أنه هو يتعجل بحل مالي، يعني لا يركن إلى سكوت الورثة، عليه أنه يشري منهم الحصص، يؤجر منهم الحصص، يخرج مثلهم ويبحث عن بديل وهكذا، إلا إذا كان مثلا التي بقيت هي يعني نقول هي حالها يجب على الجميع كالأم للأبناء، فهذوما يعني هم حتى ولو باع الحوش واجب عليهم أنهم يدوروا لها البديل ويسكنوها معهم. لكن احنا نتكلموا على النظراء اللي يبدو مثلا إخوة ولا أبناء عمومة ولا غيره، ما يجيش واحد منهم يقعمل في مكان الميراث ويبقى يغضط في الطرف عن البقية، ولا بد تدير معهم حل قبل، يعني مدام هم طيبين راضيين، لكن لو كانهم غير راضيين لابد من الإنصاف في مثل هذه المسألة. هذا إذن ما يتعلق بهذه القضية. مسألة أخرى، يقول رجل وجد شاة ضائعة كيف يصنع؟ نقول هذا يعني يؤويها ويطعمها ويحافظ عليها، ولكن عليه اللي يلقي حاجة، أي حاجة ضايعة من الناس لا يخبر بجنسها، مجيش اللي لقي نقال يقول لقيت نقال، واللي لقي نقول إحنا ذهب يقول لقيت ذهب، واللي لقي شات يقول لقيت شات، لا، لأن هناك من يخمن ويعطيه باحتمال باحتمالات للأوصاف ويكون هو كاذب باحتمال، ولذلك ما يخبرش على جنسها، ولكن يجي للناس يقول من اللي رايحة منه حاجة، من اللي رايحة منه حاجة، يبدو الناس يسموا في أجناس غير الجنس اللي هو عنده، فهذا يعتذر لهم لا مش هذه، مش عندي حاجتكم. لين يجي إنسان يسمي الجنس اللي هو عنده، مثلا إذا كان هي شات والله مثلا أي حاجة أو آلة وغيره، وبعدها يطلب الأوصاف، ولما يطالب بالأوصاف لو اتفقت الأوصاف يعطيهم حاجتهم، وإلا ينتظر حتى السنة الحاجة اللي لها قيمة، يمكن ينتظر حتى سنة بعد السنة، هو إما أن يتصدق بثمنها وإما أن يمتلكها إذا قام بحقها، وإلا يكون آثم. نعم الأخ فرج.
3: نعم السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: سيدي من فضلك نبي نسألك، أنا معنا شباب كبير كيف تمنينا توا عمري فهمتوا.
0: نعم.
3: وبدأت نسها في صلاتي وفي الوضوء وفي كل حاجة، ديما ننسى، ديما كل صلاتي ننسى بها، كل صليت الظهر نقول لا ما صليت، العصر ما صليت، صليت ركعتين ما صليتش، ثلاثة ما قصرتش، ما عرفش كيف ندير تو.
0: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. عندك راديو يا حاجو؟
3: لا ما عنديش راديو، نبي نسمع التليفون كانوا.
0: باهي حاضر، خلينا نجاوبك الآن. هو أولا يا أولا ما تبطلش الصلاة، ما تبطلش الصلاة والوضوء، ولكن لما الإنسان يكتر عليه الشك أنت تبقى شاك متردد، هل درتها ولا ما درتهاش الحاجة؟ مش كيو
3: نعم،
0: تبقى شاك في الحاجة درتها ولا ما درتهاش.
3: أيوة أنا قاعد شاك فيها.
0: إيه وكل يوم يجيك الكلام هذا
3: وكل يوم، وبعدين بالنسبة وخاصة في الوضوء يا شيخ
0: أنت من في نعم أنت من فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي يعتريه الشك كل يوم حتى مرة واحدة كان سواء في الوضوء ولا في الصلاة يعتبر روحها دارها الحاجة الإنسان ما عادش يرجع لها. لما تتوضأ وتقول يا ترى غسلت، أنت تلقى روحك تغسل في يدك اليسرى، تقول زعما غسلتها اليمنى ولا ما غسلتهاش، اعتبر روحك غسلتها وبرا طول ما عادش ولي لها. وهكذا لما تبدأ تغسل في رجليك ما تقول زعما مسحت راسي ولا مسحتش، اعتبر روحك مسحته. يعني اللي يجيه الشك كل يوم حتى مرة واحدة يمشي لقدام وما عادش يولي تالي بكل وما عادش يلتفت. وهكذا
3: ما يقدرش يا شيخ، ما عاد نقدر ندير بيدي، يعني لازم نبخ بخان وخلاص هيك المي.
0: وين قصدك تبخ على رجليك؟
3: على رجلي وما نقدرش يعني نوصل فيه من رجلي، وبعدين هل نكمل ولا لا؟
0: لا
3: مرات المي مسقعه.
0: كان كنت ما تقدرش تطبس لرجليك، يكفي انك انت تغمرهم في المي. كيف تغمرهم؟ تاخذ نقول احنا مالق ميه وتصب عليها من هم من الكعب للمشط، هذا ينبل بالمية حتى هذا في حالة ما قدرش توصل باش تدلك. أو مثلا إذا كان فيه طوب شيشمة حتى في الحمام تفتح وتبد رجلك وتغسل حتى ما هذا، لأن الدلك يسقط في حال العجز يسقط الدلك. لكن من اللي يتيمم يتيمم اللي تضر المية، لكن اللي ما تضراش المية لابد من اللي ما تلحقاش تغمر بالمية وهذا يكافي. والصلاة كذلك الأمر، والصلاة اللي بمجرد تدخل في الصلاة ديما امشي قدامه بس تبدأ انت تصلي في الركعة الثانية تقول زعما الركعة الأولى درتها باهي ولا مش باهي، زعما قريت الحاجة في الليل ولا مقريتش. اعتبر روحك الحاجة درتها، اعتبر نفسك الصلاة تامة وافية ما فيها شيء. وبعد السلام، بعد ما تقول السلام عليكم السلام عليكم، اسجد سجدتين ترغيما للشيطان، تحصل فيهم أجر زائد إن شاء الله. السجدتين بعد ما تسلم قول الله أكبر، حط جبهتك على الطاولة وتسبح 3 مرات وتقعمز وتجي السجدة ثانية وتشهد وتسلم، هذه يسموا فيهم سجدتين ترغيما للشيطان، تحصل أجرهم إن شاء الله.
3: الله يحفظك إن شاء الله.
0: أي والله، لكن معاش ترجع للوسواس والشك لأنك بتتبع يكتر عليك، لكن لما أنت تغض عن الطرف ومعاش الدورة تو ينقص. وهذا شيء طبيعي، كلها الناس راوجيها غرفي اللي لما يشعر به يحسب روحه هو يوسوس بس. ربي سبحانه وتعالى قال الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يوسوس في جميع في صدور الناس كلها. فلذلك أنت معاش التفت له ولدي لقيمة لعنه الله.
3: الله يحفظك إن شاء الله.
0: يمين وياكم إن شاء الله. الأخت أماني تفضلي.
4: أيوة السلام.
0: تفضلي الأخت أماني.
4: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
4: ألو
0: نسمع فيك، تفضلي. هي.
4: أيوة شيخ.
0: أيوة تفضلي.
4: أيوة
0: السلام. وعليكم السلام.
4: والله عندي سؤال بس أسئلة نبي نسألك.
0: إيه؟
4: السؤال الأول والله عندي بنتي بتخش تانية ثانوي وبوها قال لها ما عادش تمشي تقري، مع إن بنتي حجاب قصدي لبس الحشمة محرمة وجلابية، وفضل أخوها يفضل في أخوتها، عندي 3 ولادات يفضل فيهم على هي
0: إيه؟
4: ومش عطيها ثقة وما يهذب فيها حشاك ويهين فيها، وهي بنتي لا تطلع لا تخش، مش من الأمور اللي توا صايرة احنا عندنا اللي تواصل صاحبتها ولا تطلع تمشي المحلات ولا جي ولا شيء.
0: باهي حاضر.
4: السؤال نبي شنو حكم البو أنت يظلم بنته وهي مش مدايرة شيء وما يلهاش بها وما يعطيهاش مثلا كلمة كويسة زي خوت الأولاد؟
0: بحاضر.
4: ونبي حاجة ثانية شيخ بالله عليك، نبي شنو حكم الخو أنت يضرب أخته من غير أي سبب، يخش يضربها يقولها أبوي قال لي حشاك، وأحيانا من العمي قال لك أبوي قال لي خبطيها. قصدي كيف أنت تضرب أختك وهو علاش بوك يعطي في الصلاحية وبالغلط وما فيش شيء وما فيش سبب انك انت تضربها عليه؟
0: يقول لك خبطها،
4: قصدي ما تنصرهمش على بعضهم، هم اخوت في النهايه، انت ابوك قدوه ليهم، انت كتاب ليهم.
0: باي حاضر تسمعي الجواب باذن الله.
4: نعم
0: حاضر، تسمعي الجواب إن شاء الله. حاضر،
4: الله يرحم والديك، شكرا.
0: يالله. الأخ عبد الله.
5: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: في البداية بارك الله فيكم على هذا البرنامج والبرامج اللي تقدموا فيها، بارك الله فيكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك،
5: الله يعزك. سؤالي على سجود التلاوة. قبل في رواية قالون مواضع السجود التلاوة حوالي 11 سجدة على الموضوع. مؤخرا دار هيئة الأوقاف طبعوا المصحف وغيروا في عدد السجدات، يعني داروا نفس رواية حفص. فتو احنا باعتبارنا ان صلوا هنا في ليبيا برواية قالون يعني. فلما نوصلوا للسجدة مثلا زي الموجودة في سورة العلق اللي هي طبعا في رواية قالون غير موجودة، ما فيش سجدة، لكن في رواية حفص موجودة السجدة. فنبوا يعني توجيه أو يعني إجابة على الموضوع.
0: باي، حاضر حاضر،
5: بارك الله فيك.
0: الأخ أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: شيخنا الفاضل حياك الله وبيك وجعل الجنة مثوانا ومتواك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك
6: وزادك الله علما، والله أحبك في الله.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير،
6: الله يفتح عليك. أنا نبي من التعليق يا شيخ الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الأيام القليلة الماضية أصدرت تعليقات بوقف المنحة على الأئمة والقيمين اللي يتقاعدوا في التقاعد وترقى للموظفين الذين يشتغلون. وتعلم أنك أنت المتقاعد هو متفرغ في كل الحوال للصلاة وللإمامة، فلست أدري لماذا هذا الإجراء. علما بأن الموظف هو يعني على الأقل في صلاة الظهر لا يستطيع أن يوفق بين العمل وبين الأذان والإمامة. واضح شيخنا الفاضل؟
0: واضح واضح إن شاء الله،
6: الله يفتح عليك، جزاك الله خير وأحسن.
0: ما هي السؤال الآخر؟ رجل طلق زوجته ثلاث مرات، طلق زوجته ثلاث مرات وهددها بإنكار الطلاق. طبعا هذه من الأخلاق السيئة التي تدل على دناءة الرجال، لأن الأنفس الدنيئة الحقيقة تبرز يعني منها مثل هذه المواقف اللئيمة والسيئة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات نفاق، قال إذا خاصم فجر، لأن الفجور هو تعدي الحدود. فإذا لذلك الرجل هو أولا ما ينبغي له أن يهدد أن يطلق، يبادر بتطليق زوجته وبعدها يندم على شيء هو ما يقدرش عليه. إذا كان الطلاق هو جعل لأن لما يكون هو الحل الأخير، لما إذا استحالت العشرة، إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة، يعني يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير الناس أهل الخبرة، وبعد بعد محاولة الإصلاح، بعد محاولة الإصلاح يستخير الله ويستشير أهل الخبرة. إذا كان قالوا له والله ما دام وصلت أنت لمثل هذه النتائج يلا توكل على طلقها، يطلقها طلقة واحدة في طهرها، طلقة واحدة في طهرها، ويعطيها حقوقها وتمشي على حالها، يطلقها طلقة واحدة باش هو لما يندم يلقى كيف يولي، مش ياخذ الغيظ ويبدا يتكلم ويبقى يصادع وبثلاثه بثلاثه بثلاثه مو ماشي، وبعدها لما يندم بيولي بيردها. نقول تو بكري كنت تقول بثلاثه وتو بتردها، مجيش هذا لما يلعبوش به هذا. فلذلك هو يعني ما ينبغي ليه اول ابتداء ان يتلفظ مثل هذه الالفاظ، سواء على سبيل التهديد او على التخويف. والاكثر حقيقه حماقه وجهل، ومهما توضع عليه من اوصاف شوية فيه، اللي يبدأ يطلق في المرأة مش لخصومة بينه وبين الزوجة، لا، خصومة بينه وبين أهلها، والله يبيع ويشري في السوق، والله يلعب ولا غيره، ويجي يتعارك وصاحبه يقول لي عليه الطلاق إلا من دير كتو عليه ويحنته، وبعدها يروح لبيته. بايش ندخلها المرأة مرة تعلم ولا ما تعلمش، وانت ماشي تخاصم في الناس في السوق ولا تخاصم في خوتك على الإمارات وتحلف لهم بالطلاق، المرأة ما عندهاش علاقة بالموضوع. فكان بتحلف يحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن كل من يحلف بالطلاق لزوجته ولا لغير زوجته فهذا دليل فيه إشارة كبيرة وعلامة على سفهه وعلى عدم عقله وعلى حماقته، لأن إذا كان هو مع الزوجة يتزن ويحاول يعالج الموضوع كان عرف العلاقة مستحيلة بعد الاستخارة والاستشارة يطلقها طلقة واحدة، وكان هي بعيدة عن المشكلة ما تتعلق شبهية، يبقى ما عندهاش حق يهدد بتطليقها. باي هذا بعد ما يعني يطلقها قال لها بينكر الإطلاق. كيف تنكر الطلاق وتروح لها لحوش؟ يعني العصمة ما تتحملش أكثر من 3 طلقات، بعد الطلقة الثالثة تبدأ هي محرمة وعاش تصح لزوجها. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن ربي يرزقها بزوج يأتي من غير حيلة من غير تدبير، يأتي من عند الله نصيب جهة، مش كونه هم يعني بعد ما يطلقها 3 يتسبب لها فيه ويبعتها ويقول له خذ الفلوس وبرا خطبها وطلقها. لا، هذا حتى ولو حصلت المسألة هذه ما تصحش، ما بتصحلاش، حتى ولو جلقي وطلقها الرجل الثاني ما يصحش للأول، لابد يجي من عند الله هكذا ويكون زواج كامل. فعلى كل حال يعني كون ينكر الطلاق هذا مما يدل على ذناءة الرجل والخسة اللي فيه والفجور اللي يطلع عند الخصومة، لأن هذه أشياء الذناءات هذه تطلع عند الخصومة. أما في الوسع كل حد يعد في روحها كامل ويعد في روحها يعني آدمي متوفرة في جميع المواصفات. لكن المرأة على كل حال إذا طلقت 3 طلقات حتى يعني بينكر الزوج ترفع أمرها القاضي، وفي الأخير ولو طلقة بالضرر طلقة بالخلع بأي وجه من الوجوه، في حالة أنه هو يعني متأكد أنه هو يعني طلقها 3 مرات. سائلة أخرى سألت قالت بأنها أخذت مالا أو شيئا من الذهب من بيت القرابة، عندها يبدو أنها قرابة لها في مناسبة اجتماعية، فكيف تصنع الآن بعد الندم على هذا الفعل؟ نقولها حرام عليك طبعا، أنت هي مرة الله أعلم هي طول سألت هذه السائلة، هل هي سرقتها من خزانة والله من نقول إحنا محفظة، هذه تسمى سرقة، والله يا ترى لقيتها طايحة باعتبارها هي ذكرت أنها في مناسبة اجتماعية فهذه لقطة. وعلى كل الحالتين هذا من المال الحرام، إذا كان أخذتها من محفظة ولا صندوق ولا حقيبة هذه سرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، لأنه في الحديث يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فنقول أنت تأخذ حاجة هي تسبب لك في لعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، وتوجب عقوبة عظيمة وهو القطع، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا كلام الله عز وجل، ربي حكم عليها أن يقصوا الأيدي. ولما يقصوا الأيدي لأن هذا العلاج ليه وردع لغيره باش معاش يمدوا ديهم لأرزاق الناس، وهو حتى واللي انقصت إيده وحتى إذا لم تقطع إيده نقول العقوبة مؤجلة عندك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، فالإنسان يعف على أموال الناس وينبغي يتحشم أنه هو يسرق يركب في سيارة ويسرق ولا يمدده لمحفظة والله. وهذه المرأة سائلة الحقيقة، ولما تبرز مثل هذه الصفات الدنيئة بين النساء أراه يعني يرد باله المجتمع، مرات يبقى يدل حتى على انحطاط الحقيقة، لأن يقول الرجل هو أجرأ على السرقة، مش معنى الرجل خليه يخنب، لا، الرجل حقارة منه ودناءة أنه يسرق مال الناس، لكن هو باعتباره من الأصل هو جريء على السرقة. المرأة في الأصل فيها أنها تستحي أكثر وأضعف من أنها جازف وتخنب، لكن لما نلقوا واهي مثل السائل هذه والغيرة يعني يتفشى فيهم السرقة في المؤسسات وفي المناسبات وفي غيرها، يبقى هذا مؤشر خطير، ما الرجال كيف صبحوا اللي عندهم جرأة على السرقة. فينبغي الحقيقة سواء رجال ولا نساء يعفوا على مثل هذه الدناءة وهذه التصرفات السيئة. فهذه وكان هي لقتها طايحة هذه لقطة تبي تعريف يسأل عليها الإنسان ويجد، وكان واللي يعرف روحها ما يقدرش يعرف الحاجة يخليها في مطرحها في مناسبة ولا في الطريق ولا غيره، عرف روحها الإنسان ما يقدرش يسأل الحاجة وما يقدرش، لأن التعريف بيجيها في الأول في اليوم بيجي أيام متوالية، بعدها بيجي يوم بعد يوم ولا يوم بعد يومين وهكذا، وبيسأل الناس في أماكن تواجدهم وفي أسواقهم. تقدر عليه الكلام هذا ضوابط التعريف، خودها وعرفها. ما تقدرش خليها في مطرحها، يجيها صاحبها يجي من يعرفها، وكان جاها حرايمي وكلها خانب، أنت مش لازم أنت تكون الحرايمي اللي بتخش النار، مش لازم. فهذا إذا ما يتعلق بقضية فأنت نقول لها أنت رديها توا، رديها للمكان اللي أنت في قتها فيه. الذهب هذا اللي أنا قال قطع ذهب، تردها للمكان اللي هي فيه، ولربما طبعا هي ينبغي تخبر أهل البيت، تقول لهم هذه حاجتكم، يعني كيف بتخبر أنها خنبتها ولا بتخبر أنها ماشية مع حوايجها ولا غيرها. نقول احني توا وهم ترديها وتقولي هذه يا جماعة أدمة أو شوفوه. لربما صاحب الشيء اللي رايح منه سأل أهل المناسبة وقال لهم بالك لقيتوا حاجة الفلانية، فعلى الأقل يجي يقول أو لقيناها فيه ناس مروحة ورفعوها مع حوايجهم، مرات ناسينها ولا غالطين فيها ولا غيرها ولا غيرها. المهم رديها للمكان اللي أنت رفعتيها منه القطعة الذهبية هذه. عندنا الأخ أبو مفتاح، الجماعة الذين اتصلوا الآن، الأخ أبو مفتاح قال ورث لهم مزرعة وعندهم غيرها من المقتنيات الأخرى، اتفقوا على القسمة ووكلوا وكيل، وكل وكيل واحد من أخوتهم من بهم وكلوه على إتمام هذه الإجراءات. قال فورث الإخوة الأشقاء ليه ولم يورث الإخوة لأب، مع أن المال هو لبهم. نقول له ما فيش فرق، ما فيش فرق إلا أنك أنت تنحي التمن، تنحي التمن متاع أمك صحيح أكثر من تمن، وكان هي الأم أمهم، حتى هو أبو مفتاح حتى هو أمها حية، يعني التمن بيقسموه أم مفتاح أبو مفتاح وأم الوكيل بيقسموا التمن فعص. وإذا كان أبو مفتاح أمها نقوله إحنا متوفية قديمة ولا متطلقة، آه التمن بتاخذها أم الوكيل وأخوته الأشقاء، لكن بقية الميراث بيتساووا فيه، فهو حرام عليه. راهو هذا الوكيل يا أبو مفتاح، يا أبا مفتاح الوكيل أذنب من جهتين، أولا كليم مال الورثة من غير حق وهذا حرام عليه، وثانيا لما أنتم وكلتوه أمنتوه الحقيقة على أنفسكم، وهذا من الغدر، وهذا من الغدر ومن الخيانة، أن لما الإنسان يوكل حد فهذا ينتهز فرصة التوكيل ويجري إجراء باطل. نقول هذا من الغدر، وهذا راه علامة من علامات النفاق حتى هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن علامات النفاق إذا أؤتمن أخان، إذا أؤتمن أخان فكيف يأمنوه ويخونهم ويغدر بهم، فهذا حرام عليه. وهو قال ندير له في موعد يجيبوه لدار الإفتاء، وكل مرة يماطل فيهم ما بيجي شيء، طبعا عارف روحها غلط، فحنين لربما يسمع فينا الوكيل وخوته، نقول لهم صلحوا مع أخوكم أبو مفتاح، أبي مفتاح صلحوا معاه وعطوه حقه، وهو تو أنت الوكيل يحساب روحه منفع أخوته الأشقاء ما منفعهمش، هو خلط عليهم الحلال بالحرام، خلط عليهم الحلال بالحرام، بدل لأن مزرعة هذه هذه فيها مبالغ لا بأس بها، بدل ما المبالغ هذه بينتفعوا بها، واحد بيحج واحد بيعتمر واحد بيصدق واحد بيزوج صغاره واحد كذا، خلط لهم حلال وحرام باش ما عاد يصح لهم شيء منه. اللي بيعتبر روحه ماشي بمعتمر بالحرام، واللي بيحج بيحج بالحرام، واللي بيصدق يصدق في الحرام، وهكذا ضرهم. فأي واحد حتى أخوته لو رنا يسمعوا فينا اللي يخذوا الفلوس، نقول لهم ولوا لأبي مفتاح واضغط على أخوكم يصلح الموضوع باش أنتم يطهركم من الحرام، أنتم يلزمكم تطهروا أنفسكم تو من الحرام وتردوه. هذا الحقيقة خطاب للوكيل ولأخوته الأشقاء، ما يفرحوش به. لكن اللي بالنسبة لأبي مفتاح نقول له جيبهم لدار الإفتاء، كان مبوش برا أرفع أمرك للقاضي أنت وأختك، أرفع أمرك للقاضي على طول، قول لهم هذا دار بدار وبرا، يعني أرفع فيه دعوة للقاضي خليه أدبه. عندنا متصل آخر اللي هو الأخ دريس بارك الله فيه، الحقيقة ذكر من أحوال البلاد وما فيها من إشكاليات، نسأل الله أن يعجل بالفرج نعم المخاض كبير والتعتر موجود، وهذا طبعا يتوجه إلى جانبين. أولا من يتولى أمور العباد، كل من يتولى منصب من المناصب كبيرة ولا صغيرة عليه أن يحرص على تقديم تحقيق المصالح الناس ودرء المفاسد. هؤلاء جميعا سيسألون يوم القيامة على جميع التصرفات، يعني هو راه يعني نبدو من الكبير للصغير كلها، كل من شاد حاجة حتى اللي حطينا في مفرق الطريق يسقط في السيارات ولا مدرسة ولا اللي هو ولا البلاد ولا غيره، كل حد داب مسؤوليته سيسأل عنها يوم القيامة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعليها الحقيقة يحرص كل من ولاه الله أمر من أمور أهل هذه البلاد أن يكون حريص ليل ونهار يحقق لهم المصالح ويدرع عنهم المفاسد. وضرب الأمثلة الكثيرة يعني حتى بأهو يعني نقول إحنا بالناس اللي جاتهم الآن السيول الغرق وغيره، اللي هو مسؤول راهو معاش يجيه حتى النوم يبدأ يخمم ليل ونهار كيف يقدم هالمعونات وكيف ينجد المستغيث وكيف يداوي المريض وكيف يعلم الجاهل وكيف يضبط المجرم وكيف، هذه مسؤوليته ليل ونهار يخمم كيف المريض كيف يعالجوه والغريق كيف ينقذوه والمجرم كيف يضبطوه، يعني ما يجيش إنسان يغض الطرف. هذا الحقيقة هذا الواجب اللي يسأل عنه إنسان يوم القيامة. الآن وبقية الناس كل حد حتى هو يصلح ما استطاع من جانبه. الغلاء يسهم فيه رجل الأعمال والتاجر، عليه أن يترفقوا بعباد الله سبحانه وتعالى ويتعبدون، عليه كل واحد يتعبد بمال الله الذي أعطاه يترفق بالعباد، واللي يفرج كربة على الناس في الدنيا يفرج عنه كربات يوم القيامة. ومن يسر على مسلم شيء يسر الله عليه أمور كثيرة في الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل، ما يجيش التجار يركبوا موجة الغلاء ويقول والله فرصة واتت، لا، قولوا فرصة واتت للأجر والتواب وتفريج الكروب، هذا اللي ينبغي يكون. إلى جانب طبعا بعض الأمور الغلاء ولا غيرها ولا غيرها يردوا بالهم من التوظيف، إنسان مرات حتى بيطالب من حق من حقوقه يطالب بالقدر اللي ما يضرش به الأبناء البلاد اللي بيقروا واللي مريض ولا غيره، يحافظوا بقدر الإمكان أنهم ما يحصلش ضرر، لا، وكون إنسان عنده حق يطالب بحقه ويحافظوا بقدر الإمكان على أنهم يعني يدروا المفاسد والأضرار بقدر الإمكان، ويردوا بالهم لعل في شيء موظف ولا غيره يدفعهم لشيء حتى هم يحذروا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يفرج حقيقة على البلاد وجميع بلاد المسلمين. أما الأخت أماني تسأل على بنتها، أبوها قالت بيبطلها عن الدراسة من ثاني ثانوي، نقولها خاصة إذا كان هي الثانية الثانوية مؤنثة كلها لا بأس خليها تمشي، في حالة أن ما شبحش عليها فساد، وحتى اللي يشبح شيء ممكن يتواصل مع الإدارة ويتواصل مع الأخصائي الاجتماعية وهكذا، إلا إذا كان هو عنده أسباب تربوية ولا بدائل، مع هو الأمر الحقيقة يعود للأب بالدرجة الأولى. لكن نقول إذا كان أنت غر ترى أن بتحقق المصلحة لا لي ما فيش أسباب للعيلة اللي نقول حين بتعالجها، فالأصل أن من حقها المرأة تتعلم وبانضباط خليها تقرأ في ثانوية، خاصة في الغالب إحنا عند الثانويات هي مؤنثة تمشي تقرأ قريتها ولا بأس، ومع لباسها المحتشم أنت هذا اللي يجب عليك تضبطه، تبدأ لابسة جلابية وما هيش ما فيهاش نقول إحنا فصوص ولا فيها كذا، وما هيش مخصرة لأن في اللي ماشي بجلابية مخصرة زي الفستان، تبدأ مهلوبة واسعة ومحرمة على رأسها ومش متعطرة، ما وتعلمها الأخلاق الطيبة، عدم التواصل مع يعني المجتمع الرجال والنساء والشباب، تخلي علاقتها كلها نسائية، فهذا اللي يصلح الحقيقة يا بالنسبة لبنتك. حاولوا بوها تجيبوا حد من المجتمع اللي هي فيه يناقشه، لأن مرات البو عنده حق في ما نعرفوش، يعني الأعذار اللي بيعتذر بها الأب لربما الجيش بحى على بنت أشياء توجب إيقافها، ما نعرفوش، الله أعلم، قد يكون هو يعالج في موقف. فهذا ينبغي عندها أعمام وعندها أخوال يشوفوه، كان هو من نوع اللي يعالج في موقف معين، يعاونوه في المعالجة هذه بوجه من الوجوه، بيبطلها ولا بيخليها ولا غيرها، ما يعالجوا الموقف بما يقتضيه. وكان هو حماقة منه يوجهوه للوجه الأصلح، وخاصة لما يسلط عليها أخوتها، ما يعدلش بينهم ويسلط عليها أخوتها يقول مضربوها، وزي ما عبرت هي يقول مش خبطوها، كيف هذا؟ العبارة نفسها هي ما تليقش ب يعني العلاقة اللي ينبغي تكون حسنة بين الإخوة. أنت تجي تسلط وتعبر بالتعبير هذا، فنقولوا هذه إساءة تربوية من جهة وظلم. حتى الأخ لما يقول لك برا أبوك دير ودير، خبط شن تخبط أختك؟ لقيتها ظالمة، لقيتها لقد الله بتتواصل مع مجرمين، من والله مش احنا نقول مجرمين، يعني من المجرم هو الأجنبي اللي يكلم بنت الناس، مش مرات يظهر بمظهر الطيبة، لكن هو نقول أنت أمامك أجنبي ما عندكش حق تتواصل مع بنت الناس. المحرم هو اللي يهدرز في التليفون مع خالته ومع عمته ومع الجدة ومع الأم، لكن ما عندهاش البنت الحق راه وتتواصل مع أولاد الناس بدعوة أن زميله تعرفه. ما فيه صداقة، مصطلح الصداقة بين الرجل والمرأة ما هناش، فيه مصطلح قرابة أرحام والله أجل أجنبي. الأجنبي رغب في الزواج من وراء ما عليه اللي حشبوها يخطبها، والرؤية الشرعية منحصرة في مع محرم من محرمها، ولا يبدو منها شيء إلا الوجه والكفين، ويشبعك الرؤية مشروعة في بيتك مع أبوك ولا مع أخوك ولا كذا. لكن حكاية صديقي وصاحبي هذا ما هناش في المصطلح. أنت مرأة تصادقي مرأة، والرجل يصادق الرجال، حتى الرجل اللي يكلم في بنات الناس حرام عليه، حرام عليه في كل كلمة يعني حقيقة يقولها من باب الخنوع ومن باب التخنث اللي عم، والعياذ بالله. احنا مش نقول عم لأن الخير هلبة موجود في البلاد ولله الحمد، لكن هو يظهر تظهر أحيانا مواقف. فعلى العموم هذا بالنسبة للأخت أماني، إذا كان أبوها يعالج في موقف، جيبي أنت أعمامها وأخوالها يشوفوا كان هو الموقف معالجة، وكان هي حماقة أو يردوه للصواب، ويمنع أخوتها من التعدي. حرام عليهم يظلموها، وأحيانا يضطروها لتصرفات خاطئة بمثل هذه التصرفات اللي هي فيها حماقة. لكن احنا دعوتنا للأخت أماني وبنتها، أصبروا، ما تأخذكمش ردات الفعل تعالجوا الموقف السيء بالسيء، أصبروا واحتسبوا، ولا بأس كان هي في حماقة من البو وولاده، جيبوا عمامهم وجيبوا أخوالهم يشاركوهم الموضوع، وانتم أصبروا عليهم لين يفرج الله سبحانه وتعالى. نجول الأخ عبد الله تكلم على سجود التلاوة، نقول له نعم 11 الموضع هذه كانت في، وهذه اللي قال بها الإمام مالك، لأن فقهاء الملكية يقول بهذه المواضع، ولهذه هي بينت في رواية قالون، كونها تبين حقيقة في مصحف أنت تقرأ في رواية حفص لقيتها مبينة، تبي تسجد بها ما تبيش تسجد بها، يعني بتسجد في زي اللي ذكرها تاع سورة العلاقة ولا لعلها أخرى في سورة النجم وغيرها، كانك سجدت وفيه منه قال بها الحاجة هذه سجد بها، ما سجدتش كونها مكتوبة في الورقة ما تضركش، ما تسجدش السجود اللي ترى أنهم هم الأحداث الموطن المشهورات المعروفات. الحق أما سؤال الأخ، سؤال أبي يوسف، مسألة إدارية ما عنديش ما نقول فيها، كونها يعني قضية المنحة والمتعاونين غير متعاونين، أنا نقول لك بروا ناقشوهم غادي في الإدارة، هل هي شنو وجهة النظر، وعندكم قانونيين وعندكم ناس يعني هذا الحق يعني. باهي بقيت إذن بعض الأسئلة الواردة على البرنامج، نخرج لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى لاستكمالها إن شاء الله.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية، من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجاء
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل لإتمام بعض الأسئلة التي بقيت من الأسئلة التي وردت. سائل يقول: رجل أودع في حسابي مبلغا من المال وأمرني بتحويل مبالغ لجهات معينة، وما بقي في حسابي يكون من أجرتي، قال: وشككت في المعاملة. يعني هذا الرجل بحسب المسألة التي طرحها أنه يبدو أن هناك تاجر من التجار يودع في حساب هذا السائل، يودع له في حسابه مبلغ من المال، مثلا 10,000 أو 20 أو أكثر، الله أعلم بهم كم المبلغ، ويقول لا، يعطيه أرقام معينة، يقول له حول لفلان كذا، وحول للرقم فلاني كذا، وحول للرقم كذا، ويقول له بعدها اللي يفضل لك هو هذه ليك أنت، اللي يفضل بعدها التحويلات هذا ليك أنت. ولكن وفي نفس الوقت قال أنه دخله احتمال والشك في معاملة الرجل مع أصحاب هذه الأرقام. نقول أنت راه الحقيقة مثل هذا العمل ما يصلح بك، ممنوع لوجهين، لعلتين. العلة الأولى وهي جهالة الأجرة، جهالة الأجرة، لأنه قال له أنت الآن يعني اللي يفضل لك في حسابك هو ليك. نقول له هذه جهالة. لكن لو أن أنت جاب لك نقول في ظرف فيه فلوس، ولا حقيبة فيها فلوس، جاب لك نقدا وقال لك يا فلان برا أعطي لي، دل القائمة قال لك أعطي الفلان كذا وأعطي الفلان كذا، زي اللي يوزع في المرتبات عند مثلا عمال في مزرعة، والله تاجر ناس يبون زيون، وانت رجل واثق فيك، والله هو مهناش مسافر ومقلك، ما فيش بأس يخليك الحقيبة فيها الفلوس، ويقول لك انت برا أعطي الفلان الحق كذا، وفلان أعطيه الأجرة، وفلان أعطيه كذا، تعطيهم فلوسهم معلش، لكن الأجرة لابد تكون محددة. يقول لك عندك أنت في الشهر 500، عندك 1,000، عندك هلبة ولا شوية، ما يقول لك أعطيهم واللي يفضل هو ليك، وين تندري اللي يفضل 100 ويفضل 1,000 يفضل 10,000، مش مفهوم. فمن هذا الباب ممنوعة من بهذه الطريقة. لكن لو جاب لك الفلوس وقال لك هادو ما مثلا تجار ولا عمال ولا كذا يبوا منا مبالغ ديون، مش يعطيها مخود هال 500 ولا 1,000، لكونه مريض ولا عاجز ولا مسافر ولا اللي هو، معلش زي اللي يوزع في المرتبات، لأنه وخاصة أنه ده جهة خاصة، نتكلم عن جهة خاصة ما هيش عامة. العلة الأخرى أنك أنت قلت والله عندك ريبة، شنو هالرجل هذا، شو اللي بينه وبينهم؟ نقول يا سيدي ما دام أنت عندك ريبة دع ما يريبك منهم من شك، هل هو تعامل معهم فاسد ولا ما هوش فاسد، ما تعاوناش، لربما يكون تعامل معهم يعني ما هو صحيح، يعني مرابي، قد يكون في صرف مؤخر، ياخذ من في الدولار، نقول

0: اجتنبت انت الحساب، لان كان هو عندك انت في فلوس، الحساب متاعك في فلوس وما تقدرش تعطيه من فلوسك، وبالتالي هو بيخلصك اجره، تبقى انت اقرضته من جهه وخذيت الاجره من جهه، الاقراض والسلف ما يتلاقوش. ايوه نذكروا بارقام اللي من اراد ان يتواصل مع هذا البرنامج، 092-092-16-092-092-16-092-092-15-0. الى جانب ان هذا مثل هذه المعامله التي فيها ريبه، الحقيقة حتى رجال الأعمال وغيره ما ينبغيش ليهم يغرروا بأبناء المسلمين والضعفاء، يقول لا أرفع هذيك الحاجة والله ونودع لك ويرفع الفلوس، ويعرف أن صفقاتها نقول الحين ممنوعة محرمة شرعا وقانونا، غاية ما يورطش الحقيقة الضعفاء وصغار الناس. لكن حتى اللي هم الشباب محتاجين ما يكونش عنده سداجة. وهذا السائل سأل بارك الله فيه، اللي أي واحد يجي يقول لك أرفع الفلوس هني حط هني وانت لحقك فيه مشك ولا غيره، ما تكون سذاجه الانسان يعني يخشش روحه في صفقات قد تكون هي يعني فيها ريبه، بالك تاجر مخدرات، بالك تاجر وانت تندري عليه، وتبقى انت اللي محول له الفلوس غضب على غضبه، يقولك انت يقول لك اللي مخلصها الصفقه دي شو بتقول له. لذلك يبتعد الانسان عن كل شيء فيه ريبه وما يطمعش في الفلوس. المرأة سائلة تسأل، نعم أبو إلياس تفضل.
1: تسمع فيه يا شيخ؟
0: أيوة نسمع فيك تفضلوا
1: يا شيخ. هذه بلاي في الصلاة الجماعة،
0: إيه
1: الشيخ في قراءة الفاتحة، في اللي يطول في قراءة الفاتحة، يعني ولا نقرأ الفاتحة ونسكت، يعني نقرأ سورة تانية ولا نستنى الشيخ اللي يركع؟
0: يعني انت في صلاه الجماعه؟
1: هاي صلاه الجماعه في سوره في الركعه الثالثه والرابعه يعني في الفاتحه.
0: يعني انت تسل ترجيه ولا تركع؟
1: ايه لا نزل قصدي نقرا سوره ثانيه ولا
0: به حاضر.
1: حتى كذلك حتى في السجود النصفي، السجود النصفي يعني نكمل السجود كامل ولا نقرا دعاء بعد السجود النصفي؟
0: تقصد التشهد الوسطي هذا؟
1: استشهد الله
0: الأولى. نعم نعم حاضر حاضر تسمع الجواب.
1: سؤال ثاني شيخ.
0: إن شاء الله تفضل.
1: أنا بالنسبة في شركة أنا وسيا بطلت من الشركة دي.
0: إيه.
1: وفي الشركة دي يصفونا ملابس واحدة نلبسها. وفي اللي استعملتها وفي اللي قاعد يزيد ما استعملتهاش، شنو يعني رجع الشركة ولا اللي تستعمله؟
0: ما هي. حاضر.
1: واضح سؤال.
0: واضح واضح إن شاء الله بارك الله فيك.
1: ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
0: باهي باهي الأخ أبو محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
2: جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع تفضلوا
2: يا شيخ. معلش هي مجموعة ملاحظات نبي نفهمها بس.
0: تفضل.
2: إقامة الصلاة للمفرد
0: إيه؟
2: هل هي واجبة سنة لو تركتها ما فيهاش باس
0: بحي.
2: مثلا يعني
0: حاضر حاضر
2: تسمع. سواء في الفرض او في طبعا في النفل ما فيش اقامه.
0: نعم نعم.
2: الحاجه الثانيه صلاه النفل الافضل نصليها في الحوش ولا نصليها في الجامع بما فيها شفع وتر؟
0: باهي
2: يرحم الله وديك يا
0: شيخ. ودينا وديكم ان شاء الله.
2: الله يجزيكم خير.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. نعم باهي. سائلة أخرى مرأة قالت بعض أفراد الأسرة التي هي فيها ملابسه لا تخلو من البول، فهل يكفي أن توضع في الغسالة؟ يعني يبدو أن عندهم مسن. طبعا هي هذه المسألة عادة البيوت الكبيرة اللي فيها عائلات وفيها كبير والصغير ما يخلوش بمثل هذه الأحوال، نسأل الله العافية للجميع. يعني اللي تقدم به العمر وبدأ معاش يشد في البول، واللي هو مريض مرض نسأل الله العافية مفاجئ، يعني واللي هو فيه اللي عندهم صغار صغيرين. لكن لابد من تذكير الحقيقة النساء الصالحات، النساء الصالحات اللي يقوموا بمثل

0: هذه الجهود اللي يخدموا في، نقول احنا في امهاتهم، والله يخدموا في اباء امهات ازواجهم، والله ابائهم العزائز والشبيل اللي يعني في الحوش ويخدموا فيهم، هذا ما اجرهم عظيم عند الله عز وجل، هذا ما اجرهم عظيم. فعليه تحتسب ما تقوم به من جهد، من نظافه، من اطعام، من صبر، هذا كله راه اجرها يعني عند الله سبحانه وتعالى عظيم بما تقدمه. لكن لما نجوه بعدها للسؤال هذا اللي ماذا ما هي عندها في الحوش، هذا من هو هذا حاله، نقولها المسألة تتعلق البول لما يكون هو مريض ويجيه كل يوم ولو مرة من غير ما يمسكه، هو أصبح معفو عنه في خاصة نفسه، هو في خاصة نفسه هو معفو عنه. ولذلك أنت تبي تنظفيه من نظافة عامة، تبي تنظفيه من نظافة عامة، حتى حطيتيهم في الغسالة وطلعتيهم ونشرتيهم، لكن ما خلطتيهمش على بقية الملابس الأخرى، ما خلطتيهمش على ملابس الأخرى، وبعد ما كملتي غسلتي الغسالة قبل تحطي فيها ملابس أخرى أو خليتيها خاصة به هو، هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله، لأن أنت غير نحيتي منهم النجاسة الحسية المحسوسة، لكن هم حكما حكما ما زالوا فيهم نجس، ولكن هذا لا يضره، الحكم يضرش صاحبه في حالة أنه هو من النوع اللي زي ما قلنا عزوز كبيرة ولا شمان كبير وكل يوم ملابسه فيهم الكلام هذا، فهو معفو عنه في خاصة نفسه. فهذا إذن في حالة أنت تبي تعامليه هو بخصوصه يكفي هذا أن تحطي في غسالة زي ما قلت صاحبة السؤال. لكن إذا قصدتي أنت عموم الأسرة فنقول لك لا، زي ملابس الكبير زي ملابس، نعم باهي. كان عند الأخ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، يرحم الله والديك.
0: والدين يبديكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
0: نعم.
1: أنا مثلا عندي قضية رفعتها هنا قدام المحاكم الليبية، لو شيخنا لي حقي عجيب بحاول إسمها، يعني كل ما لي يرطفها بك، هل يجوز لإني نرفع أنا دي الأوراق ونرفعها لمحكمة يعني خارجية خارج ليبيا، مثلا في بريطانيا ولا في إيطاليا ولا في إسبانيا، ولا هل يجوز الشرع أن يزلني نرفع قدام المحاكم الأجنبية لأخذ حقي؟ طبعا حقي واضح.
0: نعم. باهي.
1: وفي حاجة ثانية شيخ، معلش سمعت الشيخ أنس يتكلم عن قضية الطلاق في ليبيا. قال بالنسبة لمصنفين شؤون المرأة، مصنفين ليبيا الأولى على أفريقيا، يعني رقم واحد على أفريقيا و18 على مستوى العالم في حالات الطلاق، سبحان الله. هي يعني شوف الغريب وين، يعني على مستوى أفريقيا الأولى على مستوى أفريقيا و18 على مستوى العالم كله، يعني ليبيا في حالات الطلاق،
0: تصل الله العفو والعافية.
1: هذه معلومة.
0: أي والله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حبايبي حاضر تسمع التعليق عليه إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ عبد الباري، تفضل.
2: مرحبا شيخ، كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: ربي يحفظكم شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: شيخ عندي سؤالين، سؤال الأول لما الشيخ يقرأ في الفاتحة في الصلاة الجهرية.
0: إي.
2: مثلا يقول إن إياك نعبد وإياك نستعين، فأنا ردتها في صدري إياك نعبد وإياك نستعين زي الدعاء، هل في حاجة في الموضوع هذا؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل أنا في الصلاة النافلة نقدر نقرأ صلاة إبراهيم، يعني نص التشهد؟
0: راجعين شوي، خلينا نقيد. أنت توي قلت راجع.
2: نعود
0: باهي. لا خلاص، اعطيني السؤال الثاني. هي
2: سؤال ثاني، الصلاه الابراهيميه في صلاه النافله، هل نقدر نقول نص التشهد من كمل التشهد كامل، صلاتي صحيحه ام لا؟
0: باهي باه،
2: يعني الثالث مهم شوي.
0: باه
2: يا دكتور يا شيخ، لما انت في بعض الاحيان لما واحد يعطيكم فتوى تبعد تدوروا له في فتوى في جميع المذاهب، صح؟
0: باه
2: اللي معلاش مرات في الطلاق اللي هو مهم جدا، لما يقولك انا طلقت الجوزة بالثلاثة ولا حاجة، يعني هل تبحثوا لها في فتاوي في المذاهب الاخرى ام لا؟ خلاص يعني مع ان الموضوع مهم لما في عائلة تبي تتفتت يعني غلطة منه هو ولا حاجة، هل تبعته في المذاهب الثانية تحصل فتوى للترجيع أو حاجة زي هذه يعني أستاذ؟
0: حاضر تسمع إن شاء الله.
2: بارك الله فيك دكتور. سمحنا يا شيخ، سمحنا.
0: لا تفضل سيدي، تفضل.
2: ربي يحفظكم، شكرا لك.
0: هذه لحظة هاي الأخ محمد تفضل. نعم باهي باهي، نعود إذا لصاحبة السؤال هذه اللي قالت عندها يعني من اللي ملابسة ما لا تخلو من البول يبدو أنه مسن كبير. إذن علمنا أنه في خاصة نفسه، هو في خاصة نفسه معفو عنه، فهو يصلي بحوائجه اللي فيهم البول، وبالتالي سواء غسلتيهم ولا ما غسلتيهم مش حتى حطتيهم في الغسالة غراه انقطعت منهم مادة البول والرائحة وكذا، وهو ولوا قعدات راهوا حكم النجس نجسات مدام هم خشوا الصابون من غير ما يتمر عليهم الماء الطهور، لكن ما فيش بأس. لكن أنت غرر الغسالة بعدها بتغسليها أو بتخلي لهم آلة، تخلي لها آلة مخصوصة به. باهي لو كان هو انت بتقولي لاني والله اني بنخلطهم على الحوائج الكبار ما بيش نغسلهم بروحهم، نقول لك ينبغي الحقيقه لربه البيت اللي هي في الحوش لما عندها ملابس اطفال صغيرين فيهم نجاسه، والله مسن في حوائجه فيهم نجاسه، والله عموم من الافراد الاسره الملابس الداخليه بالذات متوقع ان يكون فيه نجاسه، نقول حنين غسلوهم تحت الشيش ما قبل، بالعاميه نقول المصمصوهم تحت الشيش ما مع دلك خفيف جدا، هني بمجرد ما سكبنا عليهم الماء الطهور اللي ينزل من الشيش مباشرة هذا ماء طهور، فهني حكمنا عليها بالطهارة القطعة هذه. بعدها سواء كانت تاع كبير ولا تاع عيل ولا غيره، فيها بول ولا ما فيهاش، مدام احنا دلكناها تحت الشيش ما ونزعنا منها المادة هذه نقدر نحطوها في الغسالة مع الحوائج الكبار حتى الأخرات، حتى ولو كان بقيت فيها الرائحة، الرائحة الأثر هذا ما يضرش، الأثر اللي هو الرائحة وكذا والبقع اللي هي ما بتش تنتحها صبغت فيها هذه ما تضرش، حتى خلطناها ومشت مع الصابون ومع بقية الملابس ما تضرش، لأن الحكم لأن هذا ما ينتقلش ما يأترش في الملابس الأخرى، وتعتبر هي بمرورها على الماء الطهور تحت الشيش ما يعتبر هي طهرت بهذا، لأن الذي يطهر هو الماء الطهور، لكن اللي وصل الغسالة من داخل ما نعرفوش، مرات هو مهما صبنا فيها لأنها متأترة بالصابون والرغوة اللي فيها مش هتحصل ماء طهور، والماء الطهور هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإذا الأفضل أن هي تدلكها تحت الشيش ماء، وبعدها بعد ما دلكتها انفصلت منها هذه المادة حطيهم الحوائج مع بعضهم ويبقوا هني إن شاء الله ما فيش بأس. السائل آخر قال خلينا نجول هذه الأسئلة التي وردت على البرنامج، خلينا نجول للسؤال الإخوة الذين اتصلوا الآن قبل قليل، منهم الأخ أبو إلياس قال صلاة الجماعة يطول فيها الوقوف، فهل يقرأ في الركعة الثانية والثالثة؟ طبعا هو للأمانة بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كانها صلاة، جواب عام، إذا كانها صلاة يعني سرية يبقى مطالب الإنسان بالقراءة، مطالب الإنسان بالقراءة إذا كان يعني في الركعة الأولى والثانية يقرأ فاتحة وسورة وحتى كمل السورة يزيد سورة تانية، معلش هذا في الركعة الأولى والثانية حتى كمل السورة والإمام ما كملش ما يقعدش واقف ساكت، يدخل في سورة أخرى، أولى ليه من أنه يقعد سارح ويقعد يفكر في أمور الدنيا، مع أن المطلوب الأولى الإنسان أن يقتصر على سورة واحدة، أن يقتصر على سورة واحدة لو يصلي بروحها، لكن لما كان في هناك ما يدل على الإذن فالانشغال بالقراءة أولى ليهم من عدم القراءة ويقعد ساكت إذا كان هي قراءة صلاة نقول سرية في الركعة الأولى أو الثانية، أما إذا أني جهرية بيقعد ينصت، لكن هو ذكر حتى الركعة الثالثة، الركعة كان هي الركعة الثالثة والرابعة والإمام أطال في الفاتحة ما تقدرش أنت تزيد لأن هو مطالب بقراءة الفاتحة فقط وأنت كذلك مطالب بقراءة الفاتحة فقط، فما تقدرش أنت بعد ما تكمل الفاتحة تمشي لسورة، قراءة السورة بعد الفاتحة مكروهة في الركعة الثانية الثالثة والرابعة. في الركعة الثالثة والركعة الرابعة مكروه أنك أنت تقرأ شيء زائد يزيد على الفاتحة فاتحة الكتاب. لكن لعل هو الفارق في الزمن، لعل الفارق في الزمن بينك وبين الإمام أن الإنسان عليه ألا يتعجل بالقراءة، يعني أقرأ قراءة المتدبر لما تبدأ الحمد لله رب العالمين، تنظر في معنى الحمد أنك أنت تثني على الله عز وجل بجميع المحامد، تثني على الله عز وجل وتتفكر بما أعطاك الله من نعم، أنت وعندك عيون وعندك رجلين وعندك مال وعندك وعندك، ثم حتى ما خطرتش عليك النعم هذه أن الله عز وجل هو أهل لأن يحمد ويثنى عليه. فهذا أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين وبعدها تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه بقولك الرحمن الرحيم، وتذكر أن في مناجات كما جاء في الحديث القدسي، إذا قال المصلي في الحديث القدسي إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لين توصل في نهاية الفاتحة ربي سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلى كل فإذا أنت الآن في مناجات، ماذا به الإنسان ما يقراش القراءة تبدأ قراءة جري هيك من غير ما يحصل حتى ما يقدرش حتى يستحضر المعاني. فهذه الفرق أحيانا بينك وبين الإمام، فتتريت أنت علاجك مش تمشي لصورة ثانية، لكن علاجك أنك أنت تتريت في الآيات وتفكر في معنى كل واحدة. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين كذلك تتفكر فيها بأنك أنت راك مشغول بعبادة الله، والعبادة ليست راي خاصة بالصلاة أو الصوم. أنت لما تقول إياك نعبد أنت تقر بأنك أنت في هذه الدنيا لعبادة الله، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تقول إياك نعبد في صلاتك وصيامك ومعاملاتك وفي أسرتك وفي جيرانك، أنت تتعبد بها الله عز وجل، خاضع لأحكام شريعة الله. العبادة هي الخضوع لأحكام شريعة الله وتسير على مراد الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما إنسان يخالف يبادر بالاستغفار، يبادر بالاستغفار، هذا إياك نعبد. طبعا هذه أعمال كثيرة فتطلب من الله عز وجل أن يعينك عليها كلها، الصلاة والصيام والأعمال والبيت والبحث عن لقمة العيش باعتبارها عبادة. تقول وإياك نستعين، تستعين بالله على أن يعاونك على جميع ما في حياتك، حتى النوم واليقظة وزيارة المريض وكل أعمالك اجعلها لله باش تكون عبادة وتبي الله يعاونك عليها. فأنت اشغل نفسك بهذا لعل تقترب الفترة الزمنية إن شاء الله بينكم وبين الإمام، بل هذا هو أمر المطلوب، بل هذا هو أمر المطلوب حتى ولو أنت تصلي بروحك. ثم قال وكذلك التشهد، وكذلك في التشهد نقول لك نعم حتى التشهد أنت إذا كان الإمام يعني لما أنت تتشهد في التشهد الأخير فيه دعاء، اشغل نفسك بالدعاء. وإذا تقصد أنت التشهد الأول، التشهد الأول ما تبيش توصل في الدعاء لأن الدعاء في التشهد الأخير بس، لكن إذا كان أنت كملته ما كملش انظر لنفسك كيف تقرأ فيه التشهد. لما تقول التحيات لله الزاكيات لله، يعني التحيات كانت العرب والجاهلية يحيون في الملوك على سبيل التعظيم وكذا، فأبدلنا الله سبحانه وتعالى خير من ذلك، هذه التحيات التي هي فيها تمجيد وتعظيم هي لله سبحانه وتعالى. التحيات الزاكيات، الزاكيات الأعمال النامية، الأعمال الطاهرة النامية هي لله سبحانه وتعالى. من أعمالك أنت تقصد أعمالك الصلاة والزكاة كانك تزكي، وأي شيء طيب تبيه ينمو هو لله، ما تبيش للدنيا ولا للعباد. الزاكيات لله الطيبات، كل أمور كنت اللي بتقدمها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فأنت تبدأ تنظر في أعمالك أنت اللي تدير فيها كلها لله، الطيبات لله، وبعدها تبدأ لأن هكذا تستمر. كذلك يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذكر بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم، بعض المصادر ذكرت أن هذه التحية وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، فأنت تحيي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا بعض هذه المصادر ذكرت أنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تشمل هذه التحية هذه الأمة، فأنت كذلك يعني تذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمنا يعني التلطف بالعباد جميعا والتعاطف والتآزر، أو حتى في الصلاة أنت حتى في الصلاة تدعي لنفسك وتدعي لعموم المسلمين. فمن التناقض أنك أنت تكمل الصلاة ولما تطلع تبدأ تؤذي في المسلمين، أنت مش كنت تدعي لهم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولما تطلع من الصلاة تغشهم كأنك تاجر وتضربهم وتظلمهم وتقتلهم وتدير وتدير كأنك أنت بعد ما تطلع من الصلاة، تناقض. فإذا أنت باش ما تتناقضش كنت تدعي لهم في صلاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لما تطلع حاول أنك أنت تكون كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيبدأ فيه توافق بين ما كنت عليه تدعي لهم في حال الصلاة وبين ما كنت برا في حياتك أنت فعلا متفق مع اللي كنت تقول فيه. وبعدها تأتي بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه فيها معنى عظيم الشهادة، لأن الشهادة راهي مبنية هي نفسها كلمة لا إله إلا الله بروحها عظيمة، أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله. ومع ذلك هي لما تقترن بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة أشهد هذه أشهد تقتضي العلم، لأن الشهادة لابد فيها من علم، ما يجيش واحد يشهد من غير علم، وتقتضي اليقين أنت متيقن، لأن ما تكونش واحد يشهد شيء هو شاك فيه، تمشي للقاضي تقول أنا أشهد أن كذا نسمع اسمع أني شاك، يقول لك روح أنت ما يعني ما ليش شهادة. الشهادة تكون من اللي شبح وشبح ومتيقن، فأنت إذن أنت متيقن. وكذلك فيها جانب النصرة، لأن مرات تحد معادي حد حتى يقول لا شهد لي من أخذ حق، يقول لا مالي ومالك، حتى يعرفه مع أنه ما عنداش حقه، لكن لما يجي واحد يقول تفضل نشهد لك هذا حقك تأخذه، نصرة في الموقف هذا انتصر له. فإذا أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أثبت أنت عندك علم بتوحيد الله، وأثبت أنك أنت متيقن في هذا الجانب، وأنت يعني استشعرت نفسك أنك أنت ناصر لهذا المعنى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله. فأنت عيش مع هذه المعاني العظيمة يعني تغطي الزمن إن شاء الله، وإذا كان في التشهد الأخير بعدها تبدأ في الدعاء. نفس السائل اللي هو أبو الياس بارك الله فيه قال يخدم في جهة صرفت لهم ملابس من عمل سابق، صرفت لهم ملابس من عمل سابق، ولكن ترك العمل السابق قال رد الملابس ولا ما ردهمش. وهذا والله الحقيقة إلا مثل صالح، مثل صالح للناس، حين يقولوا المخان بكتر والفساد كتر، مفيش واحد ما ينبغيش لواحد يقول كلها الناس فسدت، مفيش واحد يقول كلها تخنب، كيف كلها تخنب وفيها الصالحين، الأمة الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالصالحين لا يخلو منهم زمان في هذه الأمة. أو شوفوا هذا الرجل صرفوا له الملابس، أعطوه إلا بيديهم، مش خنبهم ولا سرقهم ولا غصبهم ولا زور ولا دار مشروع وهمي ولا لا لا، أعطوه له. لما سيب العمل قال أني الملابس اللي أعطيه ردهم ولا ما ردهمش. هذا الناس يدور في الحلال، نسأل الله أن يغينا وإياها بالحلال الطيب. فنقول له يا أخ أبا الياس، انظر للملابس اللي أعطوه لك، هل أنت أعطوه لك كملك من ذلك الوقت ملكتهم، وبالتالي أنت من تاني يوم صبح رزقك حتى بطلت عندك فيه حرية التصرف، ولا أعطوه لك أنت باش تخدم بيهم الشغل اللي أنت فيه كأنهم يعني نقول إحنا وديعة عندك، زي اللي في اللي يبدو عاطينا جهاز كمبيوتر، وفي اللي عاطينا سيجارة، وفي اللي عاطينا كذا، في اللي مش عاطينه على وجه الملك، وعاطينه لك وديعة يخدم به المؤسسة اللي هو فيها، لما بيتقاعد ولا بيحول يسلمه حتى مات مش أهله يقولوا والله وقعد الكمبيوتر وقعد السيارة يسكتوا عليه، لا يردوهم، إذا كان عاطينه له وديعة لخدمة الشغل يردوا لأهله، ما يردوه الشيء هذا مش رزقه، يردوا الكمبيوتر ويردوا السيارة ويردوا اللي عاطيني ولد كان عنده هاتف وعنده عاطيني لوديعة باش يخدم بهم المؤسسة، وكان عاطيني لملك من الأول قالوا زوده من نصيبك، فرقوا عليكم نقالات ولا فرقوا عليكم كمبيوترات ملك، روحوا بهم رزق حتى بتبيعها على كيفك، هذاك عاطيني لك رزق. فأنت نفس الشيء الملابس لهم، طبق عليه نفس الكلام، ما عرفتش ولي للمؤسسة أقول لهم كيف أنت عاطيني قامجي ولا عاطيني كذا، ملكت أن أخذه والله بتقول لي رده، هم اللي يقول لك عليه ديرة، وانت هني ضربت مثل صالح، نسأل الله أن يوفقك ويغنيك بالحلال الطيب ويجعلك يعني مثل صالح في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لما نقوله مثل صالح في الدنيا والآخرة، في الدنيا هو ضربنا به المثل الأخانة، وفي الآخرة فيه ناس النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهم من الناس اللي تقع بهم المباهات، حتى الله عز وجل نصوص أن الله يباهي ناس، الله يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، لأن قالوا الملائكة لما فضل الله آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الملائكة يبدو أنها اطلعت على ما في اللوح المحفوظ، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فلما يحصل من الصالحين أعمال قالوا الله عز وجل يباهي ببعض الناس، يباهي بهم الملائكة، فهذا يعني هذه قصدنا، نسأل الله أن يعني هذا الرجل ومن هو مثله. نعم، فنجول الأخ السائل أخ محمد قال إقامة الصلاة للمفرد، طبعا إقامة الصلاة للمفرد هذه سنة، والإنسان ما ينبغيش لي أن يفرط في إقامة السنن، لو صلى من غير إقامة صلاة صحيحة لكن فاتها أجر، وهي من السنن التي لا يطالب الإنسان فيها بسجود قبلي، الإقامة مع أنها من السنن لكن هي من السنن الخارجة عن إطار الصلاة، قبل لا تدخل في الصلاة، الصلاة تدخل فيها بتكبيرة الإحرام، لو كانها من السنن المؤكدة اللي هي داخل الصلاة لكنت مطالب بسجود قبلي، لكن لما هي كانت قبل الصلاة انت نقولك فاتك الاجر العظيم وما عليك السجود قبلي والصلاه صحيحه، فيحرص عليها الانسان افضل، واللي ولو اقامها واحد تغني عن البقيه، يعني هي مطلوبه من واحد لما يقيمها جماعه، النساء والصبيان هي مستحبه استحباب في حقهم. سال اما خير النافله افضل في البيت والله في المسجد، هي بالعموم ونسال الله التوفيق ان الفرائض في المسجد خير والنوافل في البيت خير بالعموم، لكن فيه من النوافل اللي هي نقول احنا مثل بعض الرواتب والمشهوره هذه تقام حتى في المسجد، زي اللي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات تقام حتى في المسجد، لكن عموم النوافل زي قيام الليل وغيره وغيره هذا لم تكون هي في البيت تكون هي افضل، يعني خاصه اللي ما يشركوش فيها يعني عموم الناس، بخلاف النوافل اللي هي تكون قبل الصلاه وبعد الصلاه هذه تصليها حتى في المسجد، وكان كروحت صليتها في بيتك ما فيش باس. الأخ محمد متصل آخر اسمه محمد كذلك قال عند قضية رفعت ولم تنصفه، يعني يبدو أن نرفعها أمرا للمحكمة ما انصفتهاش، قالها أن نرفعها لمحكمة أجنبية ولا ما نرفعهاش، نقول يا أخ محمد الله أعلم، هذه مسألة والله ما نعرفهاش الحقيقة، يعني لأن الأصل الإنسان يتحاكم بشرع الله عز وجل، لكن هذه المسألة في مثل هالنوازل اللي إحنا فيها الآن الله أعلم، فأسأل عليها زيد أسأل عليها العلم. نجول عند سؤال آخر قال الطلاق في هذه البلاد، صنفت ليبيا الأولى في أفريقيا ورقم 18 على مستوى العالم، والله هو هذه مثل هذه القراءات رهي جيدة باش الناس المجتمع ينتبه للفساد اللي هو فيه، ولعل أن نقول راه الحقيقة المرأة قد تسهم في هذا، المرأة لكن نسبة ضعيفة جدا، راه نسبة تسبب المرأة نسبة عندها نسبة، لما يروح الرجل نقول احنا من عمل غاضب والله يعني متعب وغيره، وهي تراجي فيه فتحت له موضوعات نقاش معاش يكمل معاش ينتهي يقولها اسكت وهي ما تباش تسكت، ونسبة اخرى يتعلق باهل الزوج واهل الزوج يخشوا في ما لا يعنيهم، بيقلهم ام الزوج تبي تتدخل وبتحكم في الحوش البيت زوجها وبولدها وام الزوجة حتى هي بتوجه بنتها أحيانا يوصلون للطلاق، لكن العيب الكبير الحقيقة على الزوج المفروض لا تأثر فيه أمه ولا نسيبته اللي هم من المرأة ولا غيره، ينصف المرأة وينصف أمه وينصف الجميع وما يخليش حد يتدخل في شؤونه هو الخاصة، والنسبة الأخرى اللي هي للرجل بعض المشاكل هي حتى الزوجة ما عندهاش علاقة بهم، يدير في مشاكل برا في البيع والشراء في خصومات مع الناس ويحلف لهم بطلاق، يحلف بطلاق اللي ما يبيع الكرهبة، يحلف بطلاق ما دار هذيك الحاجة، يحلف وبعدها لما يستفتي يقول طلقت المرأة، والمسكينة هي لا عندها علاقة به ولا دايرة مشكلة، فهذا إذن يكتر بالنسبة للطلاق. عندنا راه صنف آخر لابد يرتباله من روحه، في اللي يحسابها رجلة وعنترة، في اللي يحسابها رجلة وعنترة لما يجي في وسط الناس يبدأ يقول يحلف ويقول عليه الطلاق عليه الطلاق. لا، نقول المجتمع لابد تنظروا له بعين أنه هو واطي وصغير سفيه طايش، مش تنظروا له بعين الإكبار باش هو معاش يبطل. لو كان احنا اللي يحلف بالطلاق ننظروا له بعين أنه صغير وبعين الاحتقار وبعين يعني أنه سفيه وطايش توا تنقص في المجتمع، معاش ننظروا له بعين الإكبار وعين أنه هو منين جات الرجلة هو باش نوصفه بكمالها ولا الحكمة. المرأة معاش فيها يعني صعصة زي ما تقدم العشرة، يحاول يصلح ويستشير، يستشير العقلاء ويصلي صلاة الاستخارة. مرات هي تقعد بمشاكلها خير إلا من خير من طلاقها، لأنه بيشتت العائلة وبيدمر صغارها. فهذا إذن لعله أتر من أتار زيادة الطلاق. نجول للأخ عبد الباري، قال عنده قراءة الفاتح في الجهرية يقول إياك نعبد وإياك نستعين. هو أنت على سبيل الدعاء مطلوب في سرك، ماذا بيك حتى ما تتحركش، لأن القراءة في الجهرية ممنوعة مع الإمام ممنوعة، لكن كونه في سرك أنت من غير ما تتحرك حتى لسانك وفي سرك معلش معلش، لأن هو أن الإنسان يتفاعل مع قراءة الإمام فهذا علامة على علامة على حضور القلب، علامة على حضور القلب. والإنسان يعني راه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني أجرك بقدر ما حضر عقلك فيها الإنسان، بقدر حضور القلب في الصلاة حضور المعاني هذاك محل الأجر، وبقدر ما سرح بنادم فاته الأجر. فنسأل الله التوفيق. ولذلك لما هو يكون ماشي مع الإمام آه قال حتى لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين هو يستشعر بها في نفسه في قلبه، فهذا علامة على حضور القلب. والحمد لله يا أخ عبد الباري، لكن ماذا بيك ما تكونش عاد ما تكونش قراءة انت حركة لسان وقراءة مع الإمام في الجهرية لا. ثم قال للصلاة الإبراهيمية يعني لو بقي منها شيء في صلاة النافلة. طبعا هي الصلاة الإبراهيمية احنا عندنا التشهد راه الحقيقة هو نصفين، نصف هو سنة ينتهي بالشهادتين، ينتهي بالشهادتين لما من بداية لين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا سنة. كان وقفت هني تعتبر وفيت وما عاد عليك شيء وما يلزمك سجود ولا شيء. لكن الجول الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يلحقها بالسنة ومنهم من يرى بأنها من المستحب لأنها هي من الدعاء. فعلى كل حال أنت لو كملت هذا هو الأفضل في النافلة، لأنه يسأل عن النافلة ولا في التشهد الأخير، الأفضل أنك تكملها وتدعو بعدها لنفسك ولوالديك ولعموم المسلمين ولأهل البلاد. وكانك أنت وقفت فيها لعجلة ولا لسبب ما عليكش، ما فيش بأس. وزي ما قلنا ماذا به المسلم يستشعر أنه يعمل ويقول ويعمل، مش يعمل مش يقول وما يعملش. من العمل المقترن بالقول أنت لما تكون في الصلاة تدعي لهم تقول اغفر لي ولعموم المسلمين، كان دعيت لي صلاح الحال تدعي نفسك ولعموم المسلمين، كانك تصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم. باهي لما تطلع من صلاتك ما تكونش مجرم مع عموم المسلمين، زي ما كنت في صلاة تدعي لهم كون أنت معول صلاح مش معول هدم. كان تاجر والله اللي بيع في الحشيش يبطل والخانة بيبطل وهكذا، كل واحد اللي عنده يعني جريمة مع أبناء البلاد يبطلها. السائل آخر وهذه مسألة طيبة منا بارك الله فيه الأخ عبد الباري، قال في بعض المسائل لما ترد قال تبحث ممكن حتى في المذاهب الأخرى، قال لكن أهو الطلاق اللي فيه شتات أسرة كيف ما ترعوش في المذاهب الأخرى؟ نقول نعم يا أخ عبد الباري، في بعض المسائل الآن في مسائل المعاملات مالية وبعض الأعمال يعني مرات نقول حتى في أعمال الحج وغيره وغيره، يعني الخلاف أحيانا يكون نقول إحنا قوي، فهذا من الإنصاف الخلاف يبدو فيها قوي وهذا من الإنصاف، ويبقى دلالة على عدم التعصب، دلالة على عدم التعصب في هذا الباب. يعني يوجه الإنسان يقول غير ما تكلش الحرام المحض، غير ما تكلش المال الحرام اللي ما قال فيه حدك ولكي خذ الوجه هذا قال به كذا، خذ الوجه هذا قال به كذا، أو أعمال الحج. حنين المالكي يقول الإفراد أفضل، لكن اللي بيحج بالتمتع باهي، واللي بيحج بالقران باهي، ما دام فيه من قال به كله طيب، كل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، هذا في سائر الأعمال. لما نجول الطلاق، الطلاق قضية حساسة جدا، قضية حساسة جدا. لماذا؟ لأن ولهذا الفقهاء شنو يقول؟ يقول يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، ما لا يحتاط في غيرها. يعني أمر النساء لما يترتب عليه من علاقة الزوج بالزوجة، ولما يترتب عليه من ذرية، الأمر حساس جدا جدا. ولذلك لما كان الأمر حساس جدا جدا، يجب على الرجل أن يتقيد بالضوابط القوية، ما يبقاش يتتبع في الأمور الأخرى. وهذه مثل الأمور توحني، مثلا على سبيل المثال المعاملات، يفرقوا بين سائر المعاملات والأمور الربوية. ولهذا الأمور الربوية مجرد الشك ممنوع، حتى أنهم يقولوا الشك في التماثل كتحقق التفاضل، حتى شاك ربا متوهم، يعني الشك ربا، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أمر عظيم، جريمة الربا، بخلاف غيرها. يعني الأشياء اللي بعض المعاملات الأخرى قد يعني اللي الغرر غير المقصود وغيره، مسائل كثيرة ينظر لها الفقهاء تستثنى، لكن مسائل الربا لا، لأنها خطيرة جدا. الجول العلاقة الاجتماعية، في فرق بين مجرد أنت ماشي بتزور أهلك ولا ما تزورهمش، بتزور جارك ولا ما تزوراش، العلاقة الاجتماعية العادية هذه هي اللي تستفيد منها أنت في حتى في الخلاف الفقهي. لكن نجيلي علاقة زوجية، هذا معنى الفقهاء لما يقول يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها. العلاقة الزوجية اللي تتعلق بالحلال والحرام، المرأة هل هي زوجة والله أجنبية، هل هم صغاره والله مش صغاره، هل هم صغاره والله فرخ حرام، هيك بالمعنى هذا. هل الصغار اللي دارهم صغاره في الحقيقة ولا فرخ حرام، بيخلطوا على الميراث وبيخلطوا على نساء من أهل بيته، مرات يحسابها عمته أخت الزوج، وهو لأنه كان هو مشبوه، معناها حتى أخت الزوج مش عمته، مخلط عليهم يحسابها عمته، محرم مش محرم. فإذا هو بيؤدي إلى مآلات عظيمة لما هو رزق بأبناء، هل هم ليه والله مش ليه، كان مش ليه كيف يأكلوا الميراث على الأبناء الأولين اللي هم قبل الطلاق، إذا كان قلنا الطلاق بعد الثلاثة هذا. فإذا الراجل اللي حريص ما يخشش في الظنون والشكوك في الأمور، يتلمس يعني سبل ضعيفة، أمور تتعلق بأمور المرأة أصبر عليها، المرأة ما تخشش في أمور الشك من الأول، تحملها بعيبها، تحملها بعيبها على خاطر الصغار، مش يطلق ويقول دوروا له دوروا له أراء ضعيفة ويبدأ شاك في الصغار. لا، نقول أنت تحمل في نفسك المرأة بعيوبها وما تطلقهاش، أو طلقتها كان فيها مرجع أن يردها وكان معاش فيه، دور غيرها وهي تلقى خير منك، هيك نقولوا له، نقول هي ربي إن شاء الله يرزقها بخير منك، وهو يدور غيرها. لكن خايف على الصغار يطلقها، ويقول خايفين على الصغار، تشتت الصغار، خايف من شتات الصغار، اتحملها بعيوبها هيك. وزي ما والشرع هذا اللي حتى عليه الشرع يقول إن كرهت منها خلق رضيت منها آخر، مش امرأة كثرة الدواء زي ما يقولوا النقناقة وغيرها وغيرها، بهي عندها ما محاسن، عندها محاسن جايبت لك الصغار، عندها محاسن تصلي، عندها محاسن أهلها ناس طيبة، رعيها على الصفات الطيبة، مش يطلقها ويردها بالحرام ويقول على خاطر الصغار، لا تحملها على خاطر الصغار، لكن ما تطلقهاش وتبدأ تدور في أقوال ضعيفة في هذا الجانب، حتى هي مسكينة تبدأ عايشة في شك وفي وهم. فهذا الفرق يا أخ عبد الباري الحقيقة بين المسائل القوية تكون مسائل ربوية ولا مسائل زوجية، هذه اللي بيفتيك بيدور الأقوال القوية اللي تصلح، وهو ما يغمرش معاك يخش جهنم على خاطر هذا وعلى خاطر هذا.

0: سائل آخر، سائل آخر يسأل، قال رجل لديه سلالة، الأخ المخرج شوف لنا الوقت مازال ولا مازال عنده بعض الأسئلة اللي بقيت في باش نعرفه. نعم باه باه. الرجل سائل آخر قال رجل عنده سلالة أكرمكم الله من الكلاب، كرم الله السامعين، قال عنده سلالة من الكلاب، فهل يمكنه البيع من جرائها؟ نقول لا، ما تستطيعش تبيع من جرائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وثمن ومهر البغي. هذا حديث شريف، حديث شريف جوفي مع بعضهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب هذا بالعموم سواء سلالة زي ما يراها السائل، سلالة اشبح من جيبها، والله السلالة هذه اللي تدور في الشارع كل سوسوة، كل أكرمكم الله اسمها كلب، يصدق عليه نفس الحكم سواء متعلم ولا مش متعلم. ولهذا ذكر العلماء قالوا حتى البعض اللي يرى بأن الكلب المعلم، قالوا هي روايات ضعيفة، إلا كلب ضاري إلا حتى ولا معلم لا. ولهذا لو كانت هي يعني متميزة تبي تعطيها، قالوا تعطى من غير عوض. انت يا سائل قلت عندك عند جراء تبي تعطيهم للناس ودهم هكي، هذه تعطى من غير عوض، ما تبيش شدهم، لكن بيع لا. وهذه راهو لها نظائر، زي مثلا الدم، نسأل الله العافية للجميع، الدم ليكون نجس وليكون من أعضاء الإنسان ما يباعش، لكن يبدل من غير عوض. واحد مريض يبي دم فصيلة معينة، واحد عنده، نقول له تعطيه أجرك عظيم، تعطيه الدم أجرك يعظم، لكن ممنوع لك تبيعه إلا، فهذا يعطى من غير عوض ويمنع بيعه. وله نظائر عدة ذكر العلماء، حتى قالوا يعني جملة أشياء هذا ما استحضرنا منها من أمثلة، لكن منها هذا الجانب. فأنت اللي تبي كان عرفهم سلالة طيبة وما تبيش تلوحهم، تبي تعطيهم للي محتاجهم، أعطيهم من غير مال. ما جاء في الحديث كذلك مهر البغي، هي المرأة اللي يعني اللي انحرفت والعياذ بالله وأخذت المال من الرجال، نقول هذا مال حرام، توبي إلى الله عز وجل والمال تخلصي منه، ما تخليش شيء، توبي لله عز وجل استقيمي والمال اللي حصلتي تخلصي منه. والمال الحرام هذا لا يوضع في المساجد، وإنما يوضع في المصالح العامة لعموم المسلمين. وحلوان الكاهن، المراد بحلوان الكاهن هو أجرة الكاهن والساحر والعراف، يعطوه الأجرة، نقول له هذا مال حرام، اللي يعطيه حرام عليه، واللي سأل حرام عليه، واللي مشالهم حرام عليه، وهو حتى هو حرام عليه، فعليه من يتوب، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا إن شاء الله. باهي السائلة تسأل، مرأة قالت بأن زوجها هاجرها أكثر من سنة، وهي خائفة، قالت هل يؤثر في العصمة الزوجية، هل يؤثر في العصمة الزوجية، يعني مسيبها، فيه اللي يخش للحوش ويطلع هو ساكت، وفيه اللي تركها الحوش بكل، وفات العام. ذكرت بأن النسوة جوها وقالوا لها أنت مدام مسيبك الآن في حكم المطلقة، لما بيولي لك معاش يقدر يولي لك. نقول لهم لا، مدام ما تكلمش بالطلاق، حتى ولو هجرها عام حتى عامين حتى ثلاثة، ما يتأثرش في العصمة الزوجية، ولكنه ظالم، ظالم حرام عليه، كانها صبرت عليه في الدنيا تحاسبه يوم القيامة، وكان هي ما تبيش تصبر عليه وعرفتها بيقعد هيك تشكي فيه للقاضي، يعطيه مدة 4 شهور، يقول له بتولي باهي، وكان لا يطلقها منه القاضي بالسيف عليه، يطلقها منه بالسيف عليه، هذه مدة يسموها مدة الإلاء. لكن من حيث المبدأ أصبري، كان خاصة عندها أطفال، أصبري وصبرتي عام 2 3، الظلم عدم الإنفاق وعدم المخالطة هذه تحاسبي عليها يوم القيامة، لكن لما هو يهديه ربي يولي، العصمة الزوجية لا تتأثر ولا فيها مشكلة أبدا ما دام هو لم يتكلم بالتطليق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يصلح حال عباد البلاد، وأن يصلح حالنا، وأن يؤلف بيننا. ونسأله سبحانه وتعالى من كل الخيرات في الحياة وبعد الممات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قال الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. ففتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لاني للمرأة، هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش حنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم. فقال لي لا رأتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر، كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس، وكان قالت أقل نلجأ أقل ما رأتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس، هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط نقول له هذا ليس دم نفاس، قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأنه كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
3: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح.
5: يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
4: نعم.
5: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش لم يحج وبذل الجهد نقوله في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المذهب المغربية يعني على عكس المذهب المشرقية كما أذكر أن الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية.
4: نعم.
5: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل. أنت أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
4: نعم.
5: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكل على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
4: نعم.
5: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، لا يجوز شرعا.
4: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
5: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
4: هذا لا يجوز.
5: هذا لا يجوز، إنه خط حق غيرك يعني.
4: نعم.
5: وحرمت حرمت غيرك يعني، زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
4: نعم.
5: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
4: بأي مصلحة يعني؟
5: بأي مصلحة إيه؟
4: هذا كله باب الرشوة.
5: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، وأني ما حجيتش في الأصل، ما حجيتش. ما حصلتش، ومشيت مرة وحولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا وما حصلتش. فأنا من حق الواسطة، من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ، قد يطرح هذا الموضوع وهو حج الحساب الشخصي.
4: نعم.
5: يعني الآن لما تشوف المجتمع، بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج، هذا اشترى آخرته بدنيا يعني، دفع يعني أموالا
4: طائلة
5: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعة يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
4: نعم.
5: هذا موجود،
4: لا يستويان،
5: لا يستويان على الإطلاق.
4: نعم.
5: ويستغلي لها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون، بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال، أتكلم لا أتكلم عامة الناس، هذا ليس عليه حرج لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش لأنها بالبلاش. أنت محاط، أنت مستطيع وأنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز ولا العكس. لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عنده قدرة أنه بحاجك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
4: نعم.
5: يعني مخالفة، يعني تخطب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليه محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخدوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بياخدوا 19 والعشرين ليك أنت، هذا شرعا ليه؟ حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه نوع من أنواع القسمة العادلة. عندنا إحنا القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما تتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
4: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.

والماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64 ألف دينار ليبي عام 25،

0: ايوه ما اخر مستجد باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو. توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت نتوضا ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
1: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
0: لا المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه.
1: ده
0: وبعدين تو بدات نتوضا واللصقه موجوده.
1: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
0: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
1: والمية ما توصلش للجرح و...
0: لا ما توصلش.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
0: ويرحم الله والديك.
1: والدينا والديكم. أنا السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصرات يا شيخ. السلام عليكم.
1: نصرات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليك يا شيخ، شيخ بارك.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
1: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل أنه يتمسع على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي اللي هو يتسمى غسل مش مسح، فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فاحنا انت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نسأل العزة بخوتنا الغزة إن شاء الله من التونس إن شاء الله الدار.
1: آمين.
3: الله مجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.
1: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو ما ليش مكرر الأسئلة اللي سألوها أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على خصة 2000 دولار وفتنا بالنساء. هذا ما عندنا ما نقوله إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين يا
3: رب. فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة. يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس رجع. السيد عبد السلام تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني الصفري غالي.

0: كلام في مسألة الألفين دولار التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصرتة. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بدش تفتي لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1 ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق، هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الإفتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى ب5 أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولون نقولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد 2 يوم 2 اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بـ3 والعيد الأضحى بـ4، قالوا الرد 2 يوم، ما صار شيء، زادت يجي 3 أو 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني يعني مشيت للمسؤول في إدارة الفتوى قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مديرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها، وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء. أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد 1 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو ثلاثة انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء. وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء، ما عنديش إشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول. وما قالتش دار الإفتاء أني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كله لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هكي؟ والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. ما أنت تعرف أكذب عليك ولا لا؟ تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا؟ رأى هم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد أنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، بقى أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبقى يقول لي نيمة كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة ونيمة أنا عارف شن قلت. لا يقول لي أي واحد تاني غيري ني، ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتينا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوه قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، ما دام صيم من الناس كائنا من كان قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباع للدليل، ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال حد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال حد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط، أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط، ولا قال ما تتبعوش، ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء، ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال له راه نحن معصومين وراه فتوى نحن اللي صح والتاني غلط وراه كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم، هذا على فرض ان فيه من قال. هذه مسألة لابد من بيانها، ولو حد قالها من أنصار دار الإفتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية، فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه أصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الامور، يعني من يتبعون دار الافتاء في اخذ الفتاوى قاعده، ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على اقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا الثانيين، الى ان حصل مساله ان الشيخ حمزه ابو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشق على دار الإفتاء، ومنها أن قالهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات، الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدقنيش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري، ما يقولكش حمزة أبو فارس شيخ حمزة أبو فارس قال وتاخذ الكلام وتهرب به، لا لا برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية، كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم، لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه الاثنين ما بوش يعطوا لدار الإفتاء ولا التانين، فهو حسب علمي حسب، طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية، ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرف شنو هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصر في ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصر في ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء إن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال إنه يصير حتى بعد الكلام اللي ساره، أبدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن إن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا إن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال، تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، راهو تصدر برأي الأكثرية. فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة أن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي أن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني احنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنه حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا، أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا احنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوة؟ أيضا موضوع المرابحة، دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة، وهو من الأخطاب زي ما قلنا. وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين أن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والتالتة مش كيف هيك؟ فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك. لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام، بني توشني بنعرف حلال، أنا كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا له افتينا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف انه حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف عليا، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه. لكن أنا يقولوا لي يقول هيك نقول لك يقول لك يقول لك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزعوا عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر. يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذا ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس. لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش. ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. أنت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا إيه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا إيه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزدوه. ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلد الشيخ حمزة أبو فارس ونترك دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت تبعت من الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي وأني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأله واللي يقول عليه سيف على رقبتي، أقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده. وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولهذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا إحنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نعتقد بعلمي علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه مش يجيني واحد توا صاق الثالثة إعدادي يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي يعطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها لو لقيتها، ما نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة. تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله الألفين دولار حلال بتكبش فيها لأنك تبي تدير الألفين دولار حلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق على روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خود رأي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش. انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل. وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا. وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد، راه ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق. هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. يعني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهاش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا. او اللي يقول ان اللي حرف القرآن كافر، او اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقول اصل الكلام هذا ولا يجي، لكن او يا سيدي قبلنا التحدي احنا هاي من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر، صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أنا نتكلم عن روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها، ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل. أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني. يعني بين حنين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسناً أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب ايش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لأن احنا بنكفره، لأن هذا مجمع عليه الأمر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي، أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غالط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أنا متأكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم نبي نقولها، نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله. والله كنت نقول تعليق على هذه المسألة، المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالفضة ولا الليبي بالليبي ولا الدولار بالدولار ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك عليه موافق وقالوا لك تعالنا بعد 3 أيام انتبهوا لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذ دليل وهذا خذ دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، تو حسب ما اللي ني قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن هكذا، وني هذا كلامي ليس معناه اتبع دار الإفتاء وليس معناه اتبع حمزة أبو فارس الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا إحنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جت قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراهو ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى، والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروهو لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معلش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى أن المستورد أصلا إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد، مرات إحنا نمشوا لمطاعم معاش تعرف وين المستورد تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني اللحم، لأن إنسان ما يطعمش عيلته وأهل الحرام يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي ياه شن يعني، والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب الدولة جاباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، راه شن الدولة فرقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
5: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء، الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف. يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير؟ يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يتجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
6: السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا. والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. مسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: صحيح. بارك الله فيكم شيخنا.
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء، أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم، تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في

0: حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، مثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من الناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذي أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة ويا المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد

0: من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحياناً، فإن كان حرف علة وجب حذفه. إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام، وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة: إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل. وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللام مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة: إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها، يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه، ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقال يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيش في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلح البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم.
0: وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
1: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان أنثى الحيوان: بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب. فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
0: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
0: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
1: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات، كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى أي ألقي في قلبها، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
1: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.